نكره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح.
3: أصبحنا

0: من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة، نحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعة القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع إذاعة القرآن الكريم، نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد في طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. والأراك شجر معروف يستاك بأعواده، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر.

0: شر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ومعنى ألحن أي أعلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 63 من دروس أسماء الله الحسنى

الحسنى، والاسم اليوم اسم الحكم، والحكم بفتح الحاء والكاف، والحكم والحاكم بمعنى واحد، إلا أن فقهاء اللغة يقولون أية زيادة في المعنى لا بد من أن يقابلها زيادة، أية زيادة في المبنى لا بد من أن يقابلها زيادة في المعنى. أصل الحكم المنع، حكمه أي منعه، والحكمة هي الحديدة التي تمنع الفرس من السفاهة، هكذا جاء في معاجم اللغة. والحكم اسم من أسماء الله الحسنى، ولا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماؤه حسنى، صفاته فضلة، كمال الله مطلق. أي اسم إن بحثت عن وجوه الكمال فيه فقد أصبت، وإن خطر ببالك غير ذلك فقد أخطأت. قال بعض العلماء الحكم صاحب الفصل بين الحق والباطل، أحياناً الباطل له جولة وصولة، ربما سمح الله له أن يعلو، ربما أرخى الله له الحبل، لكن إلى أمد، لأنه حكم لا بد من أن يزهق الباطل، لأن الله موجود. لو أن الباطل استشرى وامتد وطغى وبغى إلى أمد طويل، هذه الفكرة تتناقض مع وجود الله، أن يستشري الباطل، أن يمتد ويمتد، أن يطغى، أن يبغي، أن يضع كل الخطط فتنجح، هذه الحقيقة تتناقض مع وجود الله. لا بد من أن يظهر الله آياته، وما أكثر الآيات، والآيات نراها كل يوم. والله سبحانه وتعالى ألقى على النبي هذا القرآن الكريم، فهو آياته، هي كلامه، وخلق الكون والكون آياته، وأفعاله كلها آياته، أفعاله كلها تدل على كمالاته، على عدالته، على حلمه، على رحمته، على قدرته، على علمه. فلك أن تعرف الله من آياته الكونية، ولك أن تعرفه من آياته القرآنية، ولك أن تعرفه من آياته التكوينية. صاحب الفصل بين الحق والباطل، أحياناً زوجان كل يدعي أنه مظلوم، وكل طرف معه الحجج والبراهين والقصص، لكن المظلوم فعلاً يوفقه الله، والظالم يسحقه الله. شريكان كل يدعي أنه على حق، وأن شريكه الآخر ظلمه. الإنسان أحياناً يتكلم ذكي، يأتي بحجج واهية، يفتري، يخترع أدلة غير صحيحة ليوهم الناس، لكن الله هو الحكم. فالشريكان، الظالم يهلكه الله، والمظلوم يوفقه الله. توفيق الله للمظلوم هو حكم الله فيه، إهلاك الظالم حكم الله فيه. زوجان افترقا، توفيق أحدهما في زواج آخر حكم الله فيه، هلاك الثاني في زواج آخر حكم الله فيه. إنسان يدعي أنه ورع وأنه على حق، علامة توفيق الله له أو علامة حكم الله له أنه يوفقه،

وعلامة حكم الله عليه الآخر أنه يخزله. فطبعاً هنا الحكم توفيقه نصر وإهلاكه حكم، هو صاحب الفصل بين الحق والباطل، بين البار والفاجر. أيام أخ أب يتوفى يترك أولاد، أحد أولاده الأقوياء يأخذ المال كله ويحرم إخوته، تدور الأيام، هؤلاء المظلومين أو هؤلاء المظلومون إخوة هذا الأخ الباغي الظالم يوفقون في أعمالهم، وهذا الذي أخذ المال الحرام يتلف الله ماله، وأحياناً يضطر أن يعمل عند إخوته الذي أخذ المال كله وحرم إخوته منه، يخذله الله ويتلف ماله، فيضطر أن يعمل عند إخوته الذين حرمهم من إرث أبيهم. الله هو الحكم، يعني في عنا حكم يوم القيامة، لكن في حكم في الدنيا. حكم الدنيا نصر الله أو خذلانه، توفيقه أو عدم توفيقه، تيسيره أو تعسيره. وما أكثر الشواهد، حياتنا زاخرة بهذه الشواهد. الذي كسب مالاً حلالاً قليلاً يبارك الله له فيه، والذي كسب مالاً حراماً كثيراً يتلف الله ماله، الذي بر والديه يهبه الله أولاداً أبرارا، والذي عق والديه يهبه الله أولاداً عاقين، هذا حكم الله له. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم، صاحب الفصل بين الحق والباطل، صاحب الفصل بين البار والفاجر، المجازي كل نفس بما عملت. وهناك آيات كثيرة جداً تؤكد هذا المعنى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أخواننا الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لترسيخ هذه الحقيقة، يعني شاب مؤمن مستقيم يخاف الله، يرجو رحمة الله، يتحرى الحلال، يبحث عن زوجة صالحة، لا يكذب، ضابط جوارحه، ضابط دخله، إنفاقه، وشاب آخر متفلت لا عقيدة ولا استقامة ولا عبادة ولا حلال ولا حرام، يفعل ما يشاء. يعني إذا تساوى هذان الشابان في التوفيق وفي النصر والتأييد وفي التمتع بالحياة الدنيا، إن تساويا ولم يكن هناك فرق بينهما، هذه الفكرة تتناقض مع وجود الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ إنسان دخله حلال، أيعقل أن يعامل كما يعامل صاحب الدخل الحرام؟ إنسان ضبط أهله وأولاده وبناته، أيعقل أن يعامل من قبلهم كما يعامل إنسان تفلت من أوامر الشرع وأطلق لزوجته ولبناته العنان؟ مستحيل. الحكم توفيقه حكم، تيسيره حكم، تعسيره حكم، إلقاء الأمن في قلب المؤمن حكم، إلقاء الفزع والخوف في قلب المشرك حكم، أن يقدر الإنسان حياة ضنك، معيشة ضنك حكم، أن يقدر الإنسان حياة طيبة حكم، أن ينصرك حكم، أن يخذلك حكم، إن دعوته

إن استجاب لك فدعاؤك صادق ومخلص، وإن لم يستجب فهناك سبب حال دون أن يستجاب لك. حكم يعني لأيام، يعني مثل أوضح، أب عنده ولدين، ولد بار ولد عاق، إذا دخل البار أهلا وسهلا، اشتقنا لك، أين أنت؟ كيف حالك؟ كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ متغدي؟ أنت لاحظ أب إذا كان بيحب ابنه. إذا دخل العاق يتمنى ألا يدخل عليه، فانكماش الأب من ولده العاق حكم، وترحيبه بولده البار حكم، التوفيق حكم، التعسير حكم، إلقاء الأمن في قلب المؤمن حكم، إلقاء الفزع في قلب المشرك حكم. نعم. والذي يفصل بين مخلوقاته أوسع، ربما يعني لم تصدقوا أن شاةً قرناء لو نطحت شاةً أخرى لاقتص منها، أبداً. الحكم بين مخلوقاته، لا بين بني البشر فحسب، ولا بين الإنس والجن فحسب، بل بين كل مخلوقاته بما شاء. المميز بين الشقي والسعيد، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. مؤمن مخلص، مؤمن مقصر عند الله سيان، لا بد من أن يميز الله بينهما، يضع الأول في ظرف فيتألق، يضع الثاني في ظرف فيسقط، امتحنهما وفرق بينهما. المميز بين الشقي والسعيد بالعقاب والثواب، ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. أن يجعل الله له من بين ذلك مخرجا حكم. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. أن يجعل الأرض هويا تحت قدميه حكم، هو حكم. قال الغزالي: الحكم هو الحاكم المحكم والقاضي المسلم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. بالدنيا قد يحكم القاضي، ولكن محكمة النقض تنقض حكمه، وقد يحكم رئيس محكمة النقض ولا يصدق حكمه، لكن الله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا معقب لحكمه. ذكرت البارحة في بعض الدروس أنه لو التقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق، وعرضت عليه مشكلة، خصومة بينك وبين أحد الناس، وانتزعت من فمه الشريف حكماً لصالحك، من هو الحكم؟ هو الله. ولم تكن محقاً لا تنجو من عذاب الله، من هو الحكم؟ هو الله. لما نزلت براءة السيدة عائشة قال لها أبوها: قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشكريه. قالت: لا والله، لا أقوم إلا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: عرفت الحق لأهله. هو الحكم. قال: الحكم هو الذي لا يقع في وعده ريب، إذا وعد وعد، لأن ربنا عز وجل يطمئننا إذا حدثنا عن المستقبل

جاء الفعل ماضيا، أتى أمر الله، لسه ما أجا، فلا تستعجلوا، معناه لم يأتي، معنى ذلك أنه لم يأتي، لكن ليقين وقوعه أتى. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، الآية معروفة، لم يقل بعد، قال الحكم هو الذي لا يقع في وعده ريب، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله، ولا في فعله عيب، لا في وعده ريب ولا في فعله عيب. والحكم هو الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة. في واحد، هذه الدنيا مرحلة إعدادية موقتة لحياة أبدية، المؤمن عرف أنها حياة دنيا، حياة إعداد، حياة تمهيد، لذلك رضي عن الله، رضي عن جسمه، عن عقله، عن إمكاناته، عن بيته، عن دخله، عن زوجه، عن أولاده، عن بناته، راضي. من الذي ألقى في قلبه الرضا؟ الله سبحانه وتعالى، لقربه من الله ألقى في قلبه السكينة والرضا. قال الحكم هو الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة، وعلى النفوس بالانقياد والطاعة. الحكم من بعض معاني هذا الاسم العظيم النافذ حكمه. الإنسان أحياناً يصدر تعليمات لا تنفذ، أو تنفذ في مركز المدينة، في الأطراف لا تنفذ، يعني ما أكثر التعليمات التي تصدر والتي لا تنفذ. طبعاً مو كل إنسان حكمه نافذ، أو لو أن الإنسان أراد أن ينفذ حكمه لاحتاج إلى جهاز كبير جداً، يعني الساعة 3 في منتصف الليل ما في شرطي، فإذا كان الإشارة حمراء يسلك الإنسان. طيب الآن خرقنا حكم قانون السير، خرقناه، طبعاً مو معقول نضع عند كل إشارة شرطي ليل ونهار، إذا الحكم ما نفذ، الحكم ما نفذ. الإنسان أضعف من أن ينفذ حكمه، أما الله سبحانه وتعالى الحكم النافذ حكمه. لذلك عظمة الدين أن الدين أساسه الوازع الداخلي، لأن المؤمن يعلم أن الله معه. قال له بعني هذه الشاة، قال له ليست لي، خذ ثمنها ليست لي، قال له إنني في أشد الحاجة إلى ثمنها، لو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ ما لحال هذيك؟ يعني عظمة الدين. وأنا أعتقد أنه ما من نظام وضعي إلا ويعتمد على الردع لا على الوازع، والردع مرتبط بأشخاص أو بأجهزة أو بآلات. يعني ممكن إذا انقطعت الكهرباء في إحدى المدن التي توصف بأنها راقية جداً والمجتمع حضاري، ممكن أن ترتكب في ليلة واحدة 200,000 سرقة، انقطعت الكهرباء في إحدى مدن الغرب لساعات معدودة فارتكبت 200,000 سرقة، ما في وازع، في رادع، الرادع أساسه المراقبة، فلما انقطعت الكهرباء التغى الرادع فالنفوس تفلتت. أما عظمة هذا الدين أنه مبني على الوازع. والله مرة أخ أرسل لي رسالة، طبعاً لا أعرفه، هو أراد ألا أعرفه، ما كتب مين، قال والله أرجعت لورثة 20 مليون ليرة وهم لا يعلمون عنها شيئاً، مات أبوهم فجأة، وأبوهم من النوع الذي لا يعلم عن أمواله إطلاقاً، مات فجأة، والمبلغ رددته لهم كاملاً، فما الذي جعله يرد هذا المبلغ؟ الوازع أم الرادع؟ رادع ما في، وصل ما في، ليس مداناً

أمامهم إطلاقا، لا في وصل ولا في علم ولا في خبر أبدا، لكن الوازع الديني حمله على أن يرد هذا المبلغ. تجد في المؤمنين مواقف لا تصدق، أما هي معقولة جدا لأن المؤمن يراقب الله عز وجل. قال إنسان متزوج شعرت زوجته أنه يعني كأنه متزوج امرأة أخرى، هكذا شعرت، تقصت، فإذا توقعها في محله لم تفاتحه، ثم توفي هذا الزوج، فمن شدة ورعها أرسلت حصة ضرتها بعد الوفاة، ومن شدة ورع الثانية قالت والله طلقني قبل أن يموت، ما أخذ الشيء، طلقني قبل أن يموت. هذا الإسلام، الحكم هو النافذ حكمه الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والذي يفصل بين الحق والباطل. الآن الحكم في نقطة مهمة جدا، لو أنه أب ارتكب ابنه غلط فضربه ولم ينطق ببنت شفا، الضرب ما أفاد. من لوازم إقامة العدل، من لوازم التربية الصحيحة، أن يبين الأب لابنه لماذا ضربه، ماذا فعل، فعل كذا وكذا فاستحق العقاب. فقال الحكم هو الذي يبين لكل نفس ما عملت من خير أو شر، يبين. كيف يبين؟ أيام الإنسان يلقى في روعه، في عنا وحي للأنبياء، في عنا وحي إلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وفي عنا وحي غريزة، وفي وحي أمر، بأن ربك أوحى لها وحي أمر، وأوحى ربك إلى النحل وحي غريزة، وأوحينا إلى أم موسى وحي إلهام. أما الوحي إلى النبي هذا وحي الرسالة، ما لنا علاقة فيه الآن. لكن أيام الإنسان تأتي مصيبة ويلقى في قلبه أنها من أجل كذا، إنسان خالف مخالفة بسيطة بحسب ثقافته الدينية وأقوال أساتذته أنه لا بد من مصيبة، بدأ ينتظر، صحة ما فيش، أولاده وزوجته، فيعني ما جاء شيء على الرغم من مخالفته البسيطة. ففي الصلاة ناجى ربه قال يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني، قال وقع في قلبه، ألقي في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. يعني أخ من أخواننا عنده معمل بسيط، زاره شخص من المسجد ليشتري عدة قطع من هذه الألبسة، هذا الأخ يبيع بالجملة، فهذا الطلب رآه مهيناً، أربع قطع ما معقول، يبيع هو 500 دزينة، قال له أنا ما بيع فرق، قال له ما تأخذ. يقول صاحب هذا المعمل والله 30 يوماً متوالية لم يدخل معملي إنسان، ثم وقع في قلبه لماذا لم تبع فلاناً. فمعنى الحكم الله عز وجل مربي، بيعاقب ويلقي في روع الإنسان لماذا فعل معك كذا وكذا. إنسان عليه زكاة مال ما دفعه، سيارته أصيبت بحادث، ماشي شيء طبيعي، أما أن يأتي ثمن التصليح مع الطلاء مع القطع الغيار مطابقاً لمبلغ الزكاة على مستوى الليرة 11,815

فعلش. أي تعليم من الله. بخلت بزكاة مالك فدفعت المال بلا طائل. فالله عز وجل حكم بعاقب ويلقي في روع الإنسان أنه فعل كذا وكذا. واحد تزوج امرأة الشهر الخامس، هي بالتاسع كانت، طبعاً ليس منه هذا الجنين، بإمكانه أنه يفضحها، بإمكانه يسحقها، بإمكانه يطلقها، بإمكانه. قال إن هو غلب على ظنه أنها زلت قدمها وتمنى على الله أن تتوب على يديه، فأخذ منها الغلام ودخل إلى أحد المساجد مع صلاة الفجر ووضع الغلام خلف الباب ودقق في دخول المسجد بعد أن نوى الإمام الفرض. فلما انتهت الصلاة بكى الغلام، تحلق المسلمون حوله، فجاء هو كواحد منهم، قال ما القصة؟ قالوا انظر هذا الغلام، قال آتوني إياه أنا أكفله. أعاده إلى أمه. جاره رأى رسول الله في المنام، قال له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. الله بيشجع أحياناً العمل الطيب، يعني ممكن يطلقها ويفضحها وينهيها ويقتلوها أهلها، لكن هو أدرك أنه غلطة لن تتكرر، فاستوعب القضية وأراد أن يرضي الله بأن يجعلها تتوب على يديه. رسول الله رآه جاره، قال له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. فالله حكم إن عملت عمل طيب يلقي في روعك أنه راض عنك، وإن عملت لا سمح الله عملا سيئا يريك مناما مخيفا أحيانا، أو انقباض بحس بضيق الدنيا كلها لا تسعه. فضيق القلب أو انشراح الصدر هو من أساليب ربنا التربوية بربي. إن كان عملك طيب تلاقي أنت منطلق، الناس قد يكونوا في هم وغم أنت مستثنى ما لك علاقة، وإذا ما كان عملك طيب بيكون في انقباض. أما من أجمل الآيات المتعلقة بهذا الاسم، أفغير الله أبتغي حكما؟ أيام الإنسان بيكون معه وثائق، يقول لك أنا القاضي أولا بعرفه، ومحامي فلان وما أدراك ما فلان، ومعه وثائق ومطمئن. هل اتخذ هذا الإنسان الله حكما؟ لا، اتخذ القاضي حكما. قد يفاجأ بحكم غير متوقع. قل أفغير الله أبتغي حكما؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الإنسان ما له حق يحتكم لغير الله عز وجل، لأنه لغير الله محكوم ما له حاكم، غير الله محكوم الله حاكمه. فأحيانا الذي اعتمدت عليه يخيب ظنك. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لذلك أجمل دعاء أن تقول إذا ألم بك مكروه أو نزلت بك ظلامة حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله بينصرك. والله عز وجل من أسماء الحق. ما معنى الحق؟ معنى الحق أنه لا بد من أن يظهر الحق أبدا، لا بد من أن يظهر الحق لأنه هو الحق. فلا تخشى، العاقبة للمتقين. الأيام تدور ولا تستقر إلا على إنصاف المظلوم وعلى إهلاك الظالم وعلى رفعة المؤمن وعلى إذلال الكافر أبدا. وهي التاريخ أمامكم، أصحاب النبي رضوان الله عليهم الذين التفوا حوله.

وعزروه ونصروه ودافعوا عنه وآمنوا به وأحبوه وابتدوه بأرواحهم، أين هم الآن؟ في أعلى عليين، والذين حاربوه وخذلوه وأخرجوه وقاتلوه وكذبوه أين هم؟ في أسفل سافلين. هذا هو التاريخ. سيدنا عمر بن عبد العزيز كيف اسمه؟ كالنجم في السماء، فكل شيء له نهاية، والعاقبة للمتقين. نعم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كلمة واصبر حتى يحكم الله معناها في وقت في ظلم، في وقت قد يكون إنسان مظلوم. السيدة عائشة ألم تظلم؟ الله ليش أخر الوحي شهر؟ من أجل أن تكشف النفوس، أخر براءتها شهراً بأكمله. المؤمنون ظنوا بأنفسهم خيرة، والمنافقون روجوا هذا الخبر وأشاعوه وأرجفوا في المدينة. الله عز وجل كشف النفوس على حقيقتها. لو أن هذا الخبر أشيع في المدينة، ثاني يوم جاءت البراءة، أربع أخماس الناس ما امتحنوا. أما لا، مضى يوم واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة والخبر عم ينتشر. تهمة كبيرة جدا، الفاحشة، زوجة رسول الله، بنت الصديق الطاهرة العفيفة بريئة، الخبر شاع والنبي مقيد، ليس معه دليل إثبات ولا دليل نفي، وزوجته وأقرب الناس إليه وعرضه، والخبر يمشي. شوف دقة الآية، قال واصبر حتى يحكم الله، حتى حرف غاية، معناه في وقت قد تكون مظلوم أنت، وقد يكون المبطل هو الأقوى، وكلمته هي النافذة، وأنت لا أحد يسمع لك، والناس كلهم ضدك، ممكن، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بعد 30 يوماً نزلت براءتها، انتهى الأمر. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني كأنه الله عز وجل من سياسته مع عباده، أو بعبارة أدق من سننه مع خلقه، أنه يرخي الحبل للكل. يعني بإمكانك أن تفعل ما تشاء وأن تعصي الله وأن تقول كلاماً غير معقول وأن تأتي بالإفك والإثم، وأنت قوي وصحيح والفحص الدموي 100%، مالك يزداد، قوتك تزداد، بس هالشيء لا إلى ما شاء الله، إلى حين الحبل مرخى، إلى حين في أي لحظة يشد الحبل، فإذا أنت في قبضة الله. والله هالقصة أيها الإخوة تتكرر كل يوم. ممكن إنسان يؤذي الناس، يكذب عليهم، يكون ذكي جداً، يحتال عليهم، إلى حين ثم يقع في شر عمله، ثم يفضحه الله. فدائماً وأبداً الطائع لله هو الفائز. لذلك في مقولة: كفاك على عدوك نصراً أنه في معصية الله. لو كنت أضعف منه، لو كان هو الأقوى وأنت الأضعف، لو كان هو الأغنى وأنت الأفقر، لو كان هو الأذكى وأنت الأقل ذكاءً، العاقبة للمستقيم. دققوا في هذه الكلمة، واصبر حتى، اصبر إلى أن، حتى حرف غاية، حتى يحكم الله، حتى الله يتصرف، حتى يخصم الظالم وينصر المؤمن. نعم. وهو خير الحاكمين، يعني إنسان أساء إساءة بالغة،

هناك عمل صغير في أطراف المدينة إساءة بالغة للناس، ثم كشف بشكل درامي بالتعبير الحديث، وأهين إهانة ما بعدها إهانة. جاء أمر الله. من هو الجاهل؟ هو الذي يظن أنه يفعل ما يشاء ولا أحد سيحاسبه، لكن ربك بالمرصاد. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سيدنا يوسف ماذا حكم عليه إخوته؟ أن يقتلوه، ألقوه في غياهب الجب ليموت. بعد حين ماذا كانت النتيجة؟ دخلوا عليه فإذا هو عزيز مصر، شيء كبير كثير. مصر أكبر مملكة كانت، هو رئيس وزارتها. أأنت يوسف؟ قال أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لذلك إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. من حكم الله في حق العباد، الآن بعض أهم أحكام الله. قال: حكم الله أنه ليس للإنسان إلا ما سعى. الله عز وجل ليس عنده تمنيات ولا محابات ولا تمييز، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، هذا من حكم الله. من حكم الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن حكم الله فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري حكم الله فإن له معيشة ضنكا. من اتبع هدايا حكم الله فلا خوف عليه، فلا يضل ولا يشقى. من لم يتبع هدى الله عز وجل حكم الله يضل عقله وتشقى نفسه. من تبع هدايا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا أول حكم. من لم يتبع هدى الله عز وجل يندم على ما فات ويخشى مما هو آت. أي القرآن بين أيديكم، يعني الله عز وجل أعطانا أحكام جاهزة، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. حكم. طيب، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. حكم. ما قولكم أن نقرأ القرآن ونتبع أحكام الله في خلقه قوانين؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أبدا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني أية خيانة على وجه الأرض لا يمكن إلا أن تكشف، هذا حكم الله. طيب، أية مخادعة تعود على صاحبها، يخادعون الله وهو خادعهم. أي مكر يعود على صاحبه، لا يحيق المكر إلا بأهله. هذه أحكام الله عز وجل، هذه كل أحكامه. إن الله مع المتقين، إن الله مع الصادقين، إن الله مع الصابرين. ادعوا ربكم تضرعاً وخفية، إنه لا يحب المعتدين، لا يستجيب لك لأنه لا يحبك. هي حكم الله عز وجل. ما قولكم أن نقرأ القرآن ونتبع الآيات التي فيها حكم الله

طيب، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا حكم الله، مؤمن مؤمن، القضية الله أعطى فيها حكم. إن وضعت هذه القضية على بساط البحث فلست مؤمنا أبدا، ما كان لمؤمن، هذا حكم الله عز وجل. أيها الإخوة، حدث الربيع بن نافع عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم، النبي سمعهم يكنونه بأبي الحكم، يعني وفد على النبي وفد، فسمع أعضاء الوفد يخاطبون أحدهم بأبي الحكم، الله هو الحكم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم، هذا اسم غلط، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، شيء جميل، يعني أنت منصف، أنت عادل. نعم، فما لك من ولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. لطف النبي اللهم صل عليه، الله هو الحكم، أنت ما لك حكم. طيب لما تكنى أبا الحكم؟ لأن قومي يحتكمون إلي وحكمي منصف جيد. ما أحسن ذلك، ألك ولد؟ قالوا لي ولد، شريح ومسلم وعبد الله. من أكبرهم؟ شريح. قال أنت أبو شريح. هذا من أدب النبي مع ربه، يعني هذا الاسم لله عز وجل، هو الحكم. وأما إذا الإنسان صار حكم، يعني صار قاضي، استلم القضاء. قال حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا خلف بن خليفة، حدثنا أبو هاشم قال لولا حديث ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. لولا أن النبي قال ذلك لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة، يعني قاضيان إلى النار، إنسان حكم بلا علم وإنسان حكم على علم ظلما، كلاهما في النار، والذي عرف الحق فحكم به فهو في الجنة. في واحد عمل تعليق قال قاضيان في النار وقاض في جهنم، ما بقي حدا. يعني على كل، القضاء شيء مخيف، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، قاضيان في النار وواحد في الجنة، الذي علم الحق فقضى به فهو في الجنة، والذي قضى للناس على جهل فهو في النار، أما الذي عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. أيها الإخوة، اسم الله الحكم يقتضينا أن نحتكم إلى الله، أول موقف. أما إذا حكمنا أن نحكم بالعدل، ينبغي أن نحتكم إلى الله، لأنه يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، ويقتضينا إذا حكمنا في قضية ألا ننحاز مع أحد. قال أحد القضاة كان معروفاً في مدينته أنه يحب الرطب في بواكيره، طرق بابه، فتح الغلام الباب، رأى رجل معه طبق رطب، يعني شيء نفيس جداً في بواكيره، غالي كثير ونوع جيد،

فرجع إلى القاضي قال يا سيدي بالباب رجل معه طبق رطب، قال له صف لي إياه، قال صفته كيت وكيت، فعرف أنه أحد المتخاصمين فقال رده، رد الطبق إليه. بعد حين قابل الخليفة وطلب إعفاءه من منصب القضاء، قال ولما وأنت الورع النزيه العالم الفقيه المجتهد؟ قال والله جاءني قبل أيام رجل قدم لي طبق رطب، في اليوم التالي جاء مع خصمه ليحتكما إلي، تمنيت أن يكون الحق مع صاحب الطبق الذي قدمه إلي، هذا مع أني رددته، فكيف لو قبلته؟ كان القضاة هكذا يحاسبون أنفسهم. فإذا كنت أيام بتكون أنت حكم بين بنتك وصهرك، حكيت البنت على كيفها، زمجرت وأرعت وغضبت، وهذا الصهر ما في أدب وبدي يربيه وبدي أحرمه زوجته 6 أشهر، سمعت منه قال له واحد يا سيدي أنا واحد ضربني كف فرددته له، أعلي شيء؟ قال له لا والله ما عليك شيء. ثم ظهر أن الذي ضربه هو أبوه، الفتوى على قدر الوصف، قال له رجل ضربني فضربته بقدر ما ضربني، أعلي شيء؟ قال له لا والله ما عليك شيء، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فكان الذي ضربه أبوه. فالقضاء دقيق، سمعت من بنتك ماشي، حكت على زوجة أشكال ألوان، ألا يقتضي الحكم العدل أن تسمع من زوجها ماذا فعلت به؟ سمعت من والدتك، اسمع من زوجتك، رأساً طلقتك، يعني أنت حكم أيام، حكم بين زوجتك، بين بنتك وصهرك، بين زوجتك وأمك، هذا أقرب الناس إليك، حكم بين شخصين، أنت رئيس دائرة عندك موظفين نازلين ببعضهم، سمعت من واحد رأساً عاقبت الثاني، اسمع من الثاني، اسمع منه. شو علمنا سيدنا سليمان؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سننظر. فأنت إذا كنت حكم يجب أن تحكم بالعدل، وإن احتكمت فلا تحتكم إلا لله. طيب يعني الله كيف بدك تقول لي يا ربي أنا حكمتك إليك شلون؟ فهمونا يا هاي، كيف تحتكم لله؟ كيف؟ بكتاب الله. الاحتكام لله بأن تنصاع لكتابه، والاحتكام لرسوله بأن تخضع لسنته، إما لكتاب الله وإما لسنة رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ورد بالسيرة أنه سيدنا العباس كان عين النبي في مكة، فلحكمة أرادها النبي قال لا تقتلوا عمي العباس في معركة بدر. بعضهم قال يعني ينهانا عن قتل عمه وأحدنا يقتل أباه وأخاه. ثم لما كشفت حكمة النبي الكريم قال والله بقيت 10 سنوات وأنا أستغفر الله لسوء ظني برسول الله. فالنبي ما كان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب هلأ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، يعني إلى الله إلى قرآنه، إلى رسوله إلى سنته. إذا كنت مؤمن ترد الأمر المتنازع فيه إلى الله ورسوله. أما أكثر الناس عنده حاسة سادسة، قضيته بتنحل بالقانون، يقول لك أنا بدي المحكمة. نحن

0: بلد، في حكم، في قانون، في قضاء. إذا كان قضية القانون ضده فيها تنحل عند العلماء، أخي أنا بدي حكم الشرع، بيقول له ليش مرة حكم شرع بدك مرة حكم قانون؟ إذا كنت مؤمناً صادقاً تحتكم إلى الله دائماً، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: رياض ذكر الله تعالى، نعود إلى قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.
1: ثم نتدبر ونتفكر في ضياء من هديه سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم.
0: آيات بينات من كتاب رب العالمين تكشف للإنسان عن آيات من إعجاز الخلاق العظيم في خلق الإنسان والأطوار التي مر بها.
1: لقد كان الطور الأول من الخلق هو خلق الإنسان من طين على نحو ما رأينا بالأمس، ثم جاءت مرحلة خلق الإنسان من نطفة لا تلبث أن تخضع بقدرة الله تعالى لعمليات نمو وتطوير متتالية تصل بالإنسان في نهايتها إلى الصورة التي نراه عليها.
0: ومنذ 14 قرنا من الزمان ألقى الحق تبارك وتعالى في قرآنه الكريم ألقى الضوء على هذه العمليات المتتالية ليتدبرها الإنسان ويتفكر فيها ويقف عند ما في كل منها من إعجاز، وقفة خشوع وعرفان. ثم جاء العلم، ولا نقول إن هذا العلم قد أكد أو أثبت ما جاء بكتاب الله، ولكننا نقول إن هذا العلم قد جاء ليثبت ويؤكد جهل الإنسان وتخلفه وغفلته.
1: عن مرحلة النطفة يقول تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. صدق الله العظيم.
0: يقول العلماء:
2: لقد ثبت أن الرجل هو المستقر والأنثى هي المستودع، فالنطفة تستقر في خصية الرجل حتى يتم الزواج، فتنتقل إلى رحم الأنثى أو تودع فيه ليكون هو المستودع، ثم تتم عملية تلقيح البويضة ليتكون الجنين.
1: ثم يقول تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. صدق الله العظيم.
0: لقد أصبح الجنين حقيقة واقعة، ووجد مستودعه في رحم الأنثى، ولكن إقامته في هذا المستودع ليست إقامة دائمة، إنما هي إقامة مؤقتة لها وقت معلوم محدد يمر أثناءها الجنين بمراحل متتالية من النمو والتطور. أولى هذه المراحل هي قوله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة. وعن العلقة يقول أهل العلم:
3: العلقة هي بويضة الأنثى ملقحة بالحيوان المنوي التي لا يمكن أن ينشأ نسل إلا ابتداء منها، وفي العلقة تتجمع صفات الوالدين لتنتقل إلى إنسان المستقبل من خلال اندماج الصفات وتوزيعها بطريقة خاصة. ورحم الأنثى والمكان الذي اختاره الله تعالى

0: ليكون محل إقامة هذه العلقة، وفيها أيضا تتناوبها مراحل التطور المختلفة.
1: ثم نتابع سيرنا في رياض التفكر مع مراحل خلق الإنسان، ونقف عند قوله تعالى: فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. صدق الله العظيم.
2: مرحلة تأتي بعد مرحلة تحدث عنها الذكر الحكيم منذ 14 قرنا من الزمان، وجاء العلم الحديث ليقف أمامها وقفة تذكرنا بقول إسحاق نيوتن العالم الشهير:
3: ما نحن معشر العلماء إلا كأطفال صغار يلتقطون أصناف المعارف من شاطئ بحر الحقيقة الإلهية.
2: وتبقى الأسئلة سؤال تلو سؤال:
1: من الذي دبر الإنسان في بطن أمه بألطف التدبير، ووضعه في موضع لا تناله فيها يد ولا يدركه بصر، لا حيلة له في التماس الغذاء إلا ما يصل إليه من دم أمه فيحيا به كما يحيا النبات بالماء؟
2: ومن الذي خلق فسوى في مرحلة إثر مرحلة 9 شهور قمرية، حتى إذا اكتملت واكتمل النمو أذن الرحمن بإخراجه إلى عالم آخر، فدفعه الرحم الذي كان له مقرا ومستودعا دفعة كأنه لم يضمه قط، وفتح له أبوابه وكأنه لم يغلقها عليه قط؟
1: أسئلة وراء أسئلة لا جواب عليها إلا بما أجاب به رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ صدق الله العظيم.
3: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
1: لجلال وجهك كلنا رباه، طوعا نردد أنت أنت الله. أنت الإله الواحد الصمد الذي خلق الوجود وليس ثم سواه، فالكون أجمعه رهين مشيئة عليا، تبارك من بها أنشاه. كل بأمرك ذا الجلال مسخر، ما بين كن فيكون حيث تراه.
2: فالله أعطى كل شيء خلقه في الدين والدنيا، وقد سواه واختص بالعقل الأنام ليعرفوا سر الحياة وكل ما أنشاه. ويفكر الإنسان فيما حوله من قدرة فيها يحار نهاه، ويرى جلال الله في كل الذي وقعت عليه وأبصرت عيناه. جل الإله فكلنا لجلاله نعنو ونهتف أنت أنت الله.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد محمد الخجع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد محمد الخجر.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار، صلاة ترحم بها الكبار والصغار يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وبرامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الثاني من حزيران لعام 2026، 16 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:35، وأذان العصر في الساعة 4:15، وأذان المغرب في الساعة 7:45، وأذان العشاء في الساعة 9:17. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند القبر ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد ولا تخشى

0: تابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، منى المجالي من الإعداد والتنسيق الإشراف العام، الزميلة دكتورة مارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل برامجنا بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتعلم.

0: تميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
3: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية. عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
9: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
8: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
9: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
10: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
11: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع

0: كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 48 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 22 بعد 100، بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتاً فأحييناه، وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أومن، هذه صيغة استفهام، والكلام كما تعلمون خبر وإنشاء، يعني كلام لا يحتمل الكذب وكلام يحتمل الكذب. فإذا سألتك السؤال والاستفهام والأمر والنهي والتمني والترجي والنداء، هذه أساليب الإنشاء، أي يطلب إليك شيء تفعله بعد الكلام، فالعقل لا يقبل أن يحكم على هذا الكلام بأنه كذب أو صدق، هذا إنشاء. أما حينما تخبرني عن شيء، فالمخبر قد يكون كاذباً وقد يكون صادقاً. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما يستخدم أسلوب الإنشاء، هنا استفهام، أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذا استفهام. ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يستخدم أسلوب الاستفهام؟ الحقيقة أنه يمكن أن تملي على إنسان حقيقة، أن تملي عليه شيئاً، لكن البطولة أن تجعله يفكر معك، وأن يتوصل إلى الحقيقة بنفسه، والشيء الذي تصله بنفسك أعمق أثراً بآلاف المرات من الشيء الذي يملى عليك. لذلك هذا الأسلوب يحتاجه الآباء، يحتاجه المعلمون، يحتاجه المرشدون، يحتاجه الموجهون، يحتاجه الدعاة، يحتاجه القادة. بدل أن تملي، اطرح سؤالاً واجعل المسؤول يفكر معك، فإذا فكر معك وتوصل هو بذاته إلى النتيجة كنت رائعاً في توجيهك. يعني شاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بكل جرأة بل بكل وقاحة قال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. كأن تقول لإنسان

موكل بحفظ الأمن، إئذن لي أن أقتل فلان، هذا التحدي. فالصحابة غضبوا، قال دعوه، تعال يا عبد الله تعلموا من رسول الله أصول الدعوة. قال أتريده لأختك؟ فاحمر وجه الفتى وقال لا. قال ولا الناس يريدونه لأخواتهم، أتريده لأمك؟ أتريده لابنتك؟ لعمتك؟ لخالتك؟ قال كفيت. فلما خرج هذا الشاب قال والله دخلت على رسول الله وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. فأنت كأب، كمعلم، كموجه، كمرشد، يعني أنت مدير مستشفى، اجمع الأطباء، قل لهم عندنا مشكلة، كيف نحلها؟ كيف؟ عندك حل جاهز ومتفوق وعلمي وإداري وصحيح. أما حينما تعرض المشكلة أمامهم وتأخذ آراءهم في حلها، والآراء تناقش، ثم يتوصل الجميع إلى الحل الذي أنت تريده، هذا الحل لم يفرض عليهم بل نبع من قناعتهم، عندئذ يطبقونه. هذه الشورى في المصطلح الإسلامي وفي المصطلح المعاصر الديمقراطية، هذا هو الحوار. يعني الله عز وجل كان من الممكن أن يقول المؤمن حي والكافر ميت، انتهى الأمر، هذا مضمون الآية، المؤمن حي قلبه حي والكافر قلبه ميت، هذا مضمون الآية. لكن الله عز وجل يقول أومن كان ميتاً فأحييناه. والحقيقة كلمة ميت غير كلمة ميت، الميت هو الذي حكم عليه بالموت، ونحن جميعاً من دون استثناء حكم علينا بالموت مع وقف التنفيذ، وكل واحد منا له وقت محدد، طبعاً بالسنة وبالشهر وباليوم وبالساعة وبالدقيقة وبالثانية بالمكان المعين. فنحن جميعاً ميتون حكم علينا بالموت مع وقف التنفيذ، لذلك قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. فالذي حكم عليه بالموت ميت، والذي مات ميت. الآن أومن كان ميتاً فأحييناه. الحقيقة هذه الآية من أدق الآيات، لأن الحياة بالمفهوم المادي أن يكون الكائن قادر على تحقيق مهمته، أنا قادر أن أتحرك، قادر أن أفكر، قادر أن أتخذ قراراً، قادر أن أذهب إلى عملي، قادر أن أكسب مالاً، قادر أن أنفق على أولادي، قادر أن أربي أولادي، أنا حي. إذا الحياة صفة بالكائن تمكنه أن يحقق أهدافه، لكنها مستويات. فالذي ينبض قلبه حي، والذي يرى بعينيه ويسمع بأذنيه وينطق بلسانه ورئتاه تخفقان وقلبه ينبض هو حي، هذه حياة مادية، حياة الجسم. وكل البشر أحياء ما دام قلبهم ينبض، لكن أراد الله من خلال هذه الآية أن يلفت نظرنا إلى أن هناك حياة تليق بنا، حياة تليق بالمخلوق الأول، تليق بالإنسان المكرم، تليق بمن قبل حمل الأمانة، تليق بمن سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. أراد الله

وأن يبين لنا أن هناك حياة أرقى بكثير من حياة المادة، أرقى بكثير من أن تأكل وتشرب وتنجب وتنام وتستمتع. يعني لو أخذنا أعلى مستوى في الحياة المادية، بيت يصعب وصفه من اتساعه وجماله وإطلالته وأساسه الرائع، والطعام والشراب وكل ما لذ وطاب، وجميع الأجهزة والمركبات بأنواعها والطائرة الخاصة بأنواعها، ما الفرق بين هذا المخلوق الذي يتمتع بأعلى مستويات الحياة وبين مخلوق من البهائم يأكل ويشرب وينجب ويستمتع بالحشيش كما تستمتع أنت بأعلى أنواع الطعام؟ أيضاً هذه حياة. فما دامت حياتنا مادية، طبيعة الحياة المادية واحدة، لكنها على مستويات. الأغنياء والأقوياء لهم حياة من مستوى أعلى، بس تبقى حياة من نوع حياة الكائنات الأخرى. أما حينما تتعرف إلى الله، أما حينما تكتشف سر وجودك، حينما تكتشف أنك المخلوق الأول في الكون، وحينما تكتشف أن الكون مسخر لك، وحينما تكتشف أن الله خلقك لحياة أبدية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حينما تكتشف أن في الجنة من النعيم ما لا يوصف، وحينما تكتشف أن هذه الحياة الأبدية أسبابها بيديك، ثمنها طاعة الله عز وجل، وأن هذا المنهج منهج من عند خالق الإنسان، منهج متناسب مع طاقتك مع إمكاناتك. أما حينما تتصل بأصل الجمال، حينما تتصل بالقوي، حينما تتصل بالغني، حينما تتصل بالرحيم، حينما تتصل بالحكيم، وتتخلق بالكمال الإنساني، تشعر أنك حي، وأن الناس كما قال الله عز وجل أموات غير أحياء. إله يصف الناس هكذا، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، وما أنت بمسمع من في القبور. مرة التقيت بمندوب شركة وحدثته قليلاً عن الله عز وجل، فقال لي بالحرف الواحد، قال لي: هذه الموضوعات لا أهتم لها ولا ألقي لها بالاً ولا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد. أنا يعنيني أشياء ثلاثة: امرأة جميلة، وبيت جميل، ومركبة جميلة، وانتهى الأمر. فما رأيت كلمة تصدق عليه كقوله تعالى أموات غير أحياء. تجلس مع إنسان بأجمل قوام، ويرتدي أغلى الثياب، ويضع أغلى العطور، وثيابه مدهشة بجماله، إذا حدثك بكلمتين تشعر أنه ميت. يعني الإنسان قبل أن يتكلم تؤخذ بمظهره، بقوامه، بثيابه، بأناقته، بحسن اختيار ألوانه، فإذا حدثك نسيت شكله وثيابه، فإذا عاملك نسيت كلامه. أموات غير أحياء. يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني، سيدنا علي، مات خزان المال وهم أحياء، هم أحياء ميتون. يعني لو فحصت جسمه 8/12 الضغط، النبض 70، كل التحليلات طبيعية، هو عند الطبيب يتمتع بأعلى درجة من الصحة.

لكنه عند الله ميت، أموات غير أحياء. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. فالآية تشير إلى نوع من الحياة تليق بالإنسان، تليق بالمخلوق الأول. الدليل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك هذه الحياة المشتركة بيننا وبين بقية المخلوقات، هذه حياة لا تليق بنا، لكن الإنسان حينما يحمل هم الأمة، وحينما يقلق لمصير المسلمين، وحينما يقوم بكل طاقاته للتخفيف عنهم ولتحقيق بعض أهدافهم، حينما يغار على وضع المسلمين، يكون عند الله حياً، وعندئذ يقدس في السماوات والأرض. الله عز وجل وصف أهل الشرود عنه حينما يموتون: فما بكت عليهم السماوات والأرض، ما بكى عليهم أحد إن لم يفرح الناس بموتهم، لأنه كل يوم في قرار بالقتل والاغتيال وهدم البيوت وترويع الآمنين والحصار كل يوم. فلما أصيب بمرض ينطبق عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأى جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، يعني انتهى من التكليف، يعني ما في خبر سار. والله أحياناً يجلس بعض الإخوة في جلسة من تداول الأخبار السيئة والضغوط والتهديدات وقلق ارتفاع العملة وقلق وقلق وقلق وقلق الحصار، قلق هذا والبطالة المقنعة وارتفاع مستوى البطالة وغلاء الأسعار والحصار وإلى ذلك. الجالسون لا تقوى أقدامهم على حملهم من شدة الإحباط. هذه الدنيا، قيل ادخلي الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. فلذلك أيها الإخوة، هذه الحياة الدنيا متعبة، حياة كدح وحياة بذل جهد وحياة قهر أحياناً وحياة فقر أحياناً، في فقر وفي قهر وفي اجتياح وفي حرب أهلية وفي غلاء أسعار وفي بطالة وفي مشكلات لا تعد ولا تحصى. أما هؤلاء الذين نتوهم أنهم في قمة النعيم، اطمئنوا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في ضوء هذه الآية، لو أن واحدا في الأرض كان معرضا عن الله وكان بمقياس السعادة سعيداً، هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. إن كلام الله حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن الله عز وجل يقول: أومن كان ميتاً فأحييناه بمعرفتنا، أحييناه بالهدى، أحييناه بالاتصال بنا، أحييناه بأنه نقل اهتماماته للآخرة، أحييناه بأنه يسعى لمقعد صدق عند مليك مقتدر. أو من كان ميتاً فأحييناه. دقيق الآن، كان العلماء يتوهمون قديماً أن العين يخرج منها شعاع فترى الشيء، هذه نظرية قديمة.
إلى أن جاء

عالم مسلم وهو ابن الهيثم، وكان عالماً بالعين، فجاء بنظرية معاكسة، والعلم الآن أثبت صحتها. قال: الشيء المرئي يصدر منه ضوء يخترق العين. الدليل أن الذي يتمتع بعينين حادتي النظر لو أطفئ المصباح كلياً لا يرى شيئاً. معنى ذلك أن الضوء لا يخرج من العين، يدخل إلى العين، فالضوء وسيط. طيب، فالإنسان بضوء الشمس يهتدي إلى حقائق الأشياء. الليل مخيف، كل شيء غير واضح. النهار مريح، كل شيء واضح فيه. إنسان يمشي في النهار، هذه حفرة، وهذه أكمة، وهذا كلب عقور، وهذا بستان، وهذه فاكهة، وهذه قشرة يعرض عنها. ضوء الشمس يريه الأشياء، لكن في عالم حركة الإنسان في الحياة في شهوات أمامه، في نساء كاسيات عاريات، في ألف طريق وطريق لكسب المال الحرام، في وسائل للغنى السريع، في وسائل للمتعة الرخيصة. ماذا يفعل؟ كأنه في غابة ظلماء. فحينما يتصل بالله يقذف الله في قلبه نوراً، يريه الحق حقاً والباطل باطلاً. امرأة بارعة الجمال، السيدة الأولى بالقصر، زوجها عزيز مصر، يوسف شاب في ريعان الشباب، يتقد نشاطاً وقوة وحيوية، وهو عبد مأمور عند هذه السيدة، وقد عرضت عليه نفسها وقالت: هيت لك. العوامل التي تدفعه إلى أن يلبي حاجة جسمه أنه شاب، وأنه أعزب، وأنه غريب، وأنه عبد، وأن التي دعته سيدته، وليس من صالحها أن تفضحه، وأن الحاجة عنده موجودة. طيب، ماذا رأى حتى قال معاذ الله؟ ولو كان محله، ولو كان محل هذا الشاب مليون شاب، لوجدوا هذه غنيمة لا تفوت. هذا النور الإلهي. المجرم لماذا أقدم على هذه الجريمة؟ لأنه أعمى، لا يرى، ليس في قلبه نور، توهم أنه مال كثير بجهد قليل، ويغتني إلى نهاية الحياة. بعد 20 يوم علقت مشنقته وشنق، ما رأى النتيجة هذه، رأى الغنى فقط، أعمى. لذلك الدعاء الذي يدعى دائماً: اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. الآن الإنسان في ظلمة الحياة، في تداخل الأمور، في كثرة الشبهات، في كثرة الضلالات، في استعار الشهوات، في كثرة الشبهات، في الأيام الصعبة، في آخر الزمان، يوم يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، في هذا الوقت الصعب هو في أمس الحاجة إلى نور الله يلقى في قلبه، فيريه الحق حقاً والباطل باطلاً. لذلك الله عز وجل ينتظر منا أن نبحث عن حياة أخرى غير الحياة المادية التي يحياها معظم الناس. الله عز وجل ينتظر منا أن نبحث عن حياة تليق بنا، عن حياة تكون وصلة للحياة الآخرة، أن تكون النعم في الدنيا متصلة بنعم الآخرة، عن حياة فيها سعادة، فيها طمأنينة، فيها أمن، فيها إقبال على الله. لذلك قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذا التخبط. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني أحيانا لعبة يلعبها الصغار، يضعون على أحدهم عصابة على عينيه يمشي كالأعمى، قد يتعسر، قد يقع، قد يصطدم بآنية، بشيء، بحائط، بباب. الإنسان من دون اتصال بالله أعمى، أعمى. قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكل إنسان يقترف معصية ولا يرى الخالق العظيم فهو أعمى. الله عز وجل يقول: أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، في ظلمة الشهوات. هي جمع شائد، الظلمات جمع، ظلمة الشهوات وظلمة المعاصي وظلمة القلق وظلمة الخوف وظلمة الحقد وظلمة الحسد وظلمة الشعور بالقهر وظلمة الإحباط، كل مرض نفسي ظلمة. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، يعني بعد الكشف الدقيق، كل شيء تقع عينكم عليه في حياة هذه الطاولة، هذه الطاولة فيها حركة، فيها ذرات، والذرة فيها نواة، وحول النواة مسارات، وعلى كل مسار في كهروب أو كهروبين، إلكترون يعني. وما من شيء تقع العين عليه إلا ويتحرك. هي من مسلمات علم الذرة، من مسلمات علم الذرة. فالمادة فيها حياة، بس هذا الحديد بقساوته وبقابليته للأكسدة يؤدي مهمة في حياة الإنسان، ففيه الحياة. النحاس ناقل شديد للحرارة والكهرباء، في حياة من نوع آخر. الألمنيوم خفيف، إذا احتجنا إلى آلات ذات وزن خفيف نستخدم هذا المعدن. فكل معدن له خصائص، ما دام هذا المعدن له خصائص ويؤدي مهمة إذن في حياة. الآن المستوى الأول، المادة الجماد فيها حياة، يعني هالمعدن فيه خصائص يؤدي مهمة محددة، هذا نوع من الحياة. النبات ينمو، ما عندنا معدن ينمو، تحتاج إلى 5 طن حديد، تزرع لام حديد بطوله مواردة، المعدن لا ينمو. أما النبات ينمو. المعدن له وزن وله أبعاد سلاسة ويشغل حيز فقط. النبات له وزن وله حجم ويشغل أبعاد سلاسة لكنه ينمو. الحيوان له وزن ويشغل أبعاد سلاسة وينمو ويتحرك. الإنسان له وزن وله أبعاد سلاسة ويشغل حيزاً وينمو كالنبات ويتحرك كالحيوان لكنه يفكر، أودع الله فيه قوة إدراكية. لذلك طلب بالإيمان، طلب بالكشف عن الحقيقة، طلب أن يعيش حياة عقلية، طلب أن يعيش حياة روحية. حمله الله الأمانة، كلفه أن يعرفه وكلفه أن يطيعه. صار في الحياة مستويات، لكن أنت كإنسان لك من الجماد أنه لك وزن وحجم وأبعاد سلاسة، ولك من النبات النمو، ولك من غير الإنسان من المخلوقات الحركة. فإذا اكتفيت بخصائص الجماد والنبات والحيوان فقد هبطت عن مستوى إنسانيتك. ما لم تفكر، ما لم تستخدم هذه القوة الإدراكية، ما لم ترتقي إلى الله، ما لم تتعرف إلى الله.

0: ما لم تستقم على أمره، ما لم تعرف سر وجودك، ما لم تعرف غاية وجودك، ما لم تتحرك نحو الله ففروا إلى الله، ما لم تعمل عملاً تقدمه بين يديك يوم القيامة، ما لم تؤمن أنك مخلوق للآخرة، ما لم تنضبط بمنهج. الكلمة القاسية: فلست من بني البشر. مرة كان عندنا أستاذ في الجامعة من يعني أشد الأساتذة في علم النفس علماً، فلما أحيل على التقاعد أقيم له حفل كبير، وحضرت هذا الحفل وألقيت كلمات تكريمية عديدة، أما حينما وقف وألقى كلمة لازلت أذكر هذه الكلمة، قال: الإنسان الذي لا يجد فيه حاجة إلى أن يحب ولا إلى أن يحب فليس من بني البشر. يعني ألا تحب الله؟ وذكر وقتها أن أعلى مستويات الحب أن تحب الله، ثم أن تحب أنبياءه، ثم أن تحب أهلك، زوجتك، أولادك، إخوانك. الحب من صفات الإنسان، يعني لا تحيا حياة لا تليق بك، لا تحيا حياة نباتية ولا تحيا حياة حيوانية، أموات غير أحياء. الحياة النباتية، الحياة كالجماد كأنهم خشب مسندة، الله عز وجل وصف الإنسان في بعض الآيات كأنهم خشب مسندة، وصفوا إنهم كالأنعام بل أضلوا سبيلا، بل هم أضلوا سبيلا. الآية الثالثة: مثل الذين حملوا التوراة ولم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فالإنسان قد يهبط عن مستوى إنسانيته حينما لا يبحث عن الحقيقة ولا يتعرف إلى الله ولا ينضبط بمنهج الله ولا يسعى لجنة عرضها السماوات والأرض. إذا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والوصف الدقيق من قبل الله جل جلاله: أموات غير أحياء. وصف آخر: وما أنت بمسمع من في القبور، مقبور بشهواته. فلذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وفي درس آخر إن شاء الله: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3944. تقبل الله منكم.

0: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
1: شوفي ماجد،
0: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش،
1: شوفي ماجد،
0: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
1: شوفي ماجد،
0: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
1: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش
3: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة.

0: مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
4: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش،

0: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة، تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنيجي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليل.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
9: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
4: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة شارع القدس إربد العقبة. 06-581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة مصداقية حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز وأبواب بي في سي وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101 المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
3: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاعى العلي دوار الواحة. 06-566

0: 20 70 الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790 24 24 14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة، خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة، للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الصوت. ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري، وترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد والتنسيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الشيخ يوسف أبو حسين المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: حياك الله وبالمستمعين والمستمعات الكرام،
0: يعطيكم العافية وبارك الله بوجودكم. والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. بسم الله نبدأ بالاتصالات. فتاوس على الهواء، السلام عليكم. تفضل يا أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ، بدي أسألك سؤال.
0: تفضل.
2: شخص توفى من 25 سنة، ففتح الوصية حديثا، لقوا أنه في الوصية كاتب لبنته 2000 دينار نقدا.
0: نعم.
2: هسه بنته لما أجي هم صارت يعني زي ما تقول بدهم يبيعوا الورث اللي موجود عندهم، ولا تقول لا أنا أعطيت أبوي ذهب قيمة 360 غرام قبل 26 سنة. هذا شو كان غرام الذهب؟ ولكن أبو مسجل
0: 360 غرام.
2: بقول لك هذاك الوقت الزلم يعني مسجل الوصية ذهب، مش مسجل مسجل وصية نقدا إلها 2000 دينار في ذمتي.
0: نعم.
2: مش مسجل ذهب. هل بالشرع بجزيرها تأخذ ذهب ولا تأخذ 2000 اللي مسجلين في الوصية؟
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك سلمك.
3: الله يسعدك. أخوي أنا بس بدي أسأل، أنا إجتني بنوتة جديدة.
0: مبارك إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك. وبدي أسأل عن العقيقة. هل أنا ناوي أعق عنها؟
0: نعم.
3: وناوي أعمل فيها وليمة. فهل يجوز بالعقيقة كاملة ولا لازم جزء منها تبرع؟
0: نعم.
3: هذا السؤال عشان ما
0: وليهم،
3: لأن كل واحد بعطيني رأي وهيك.
0: تمام. أنت يعني محتار بين أنها توزع يعني العقيقة أو أنه تعمل عليها وليمة؟
3: 100%.
0: نعم.
3: أو بجوز أن نعمل عليها وليمة
0: وتوزع جزء.
3: 100%.
0: نعم. تسمع جواب إن شاء الله.
3: إن شاء الله. الله يسعدكم.
0: حياكم الله. أنبتها الله نباتا صالحا إن شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم ألف عافية إن شاء
0: الله. يعافيك ويسلمك. حياكم الله.
4: كل عام وأنتم بخير.
0: بخير.
4: أنا عندي يا سيدي مشكلة في الصلاة.
0: نعم.
4: إذا صليت وأنا يعني ساكت هيك بصوت واطي ما حدش يسمعني، ممكن إني أسهى، شايف علي؟ أما إذا صليت يعني وصوت طلع، فأنا بكون يعني عندي خشوع غير شكل. فأنا مش عارفة، بيحكوا لك إن المرأة صوتها عورة في الصلاة، فأنا مش عارفة شو بدي أعمل.
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم.
4: أهلا.
0: الله يعافيك. اتصال آخر. فتاة، والسلام عليكم.
5: ألو.
0: نعم.
5: ألو.
0: تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
5: عندي ثلاث أسئلة.
0: نعم تفضلي.
5: السؤال الأول، أنا كنت متجوزة ابن خالتي.
0: نعم.
5: وصارت مشاكل كبيرة، يعني مش من بس مني، يعني أنا غلطت وهو غلط، يعني
0: نعم.
5: في مشاكل، في أسباب مشاكل، وكبرت المشاكل وطلقت أنا.
0: نعم.
5: واللهم صل على محمد. وهسه يعني هو حاول يرجعني كثير كثير كثير، وأنا ما بدي أرجع له، يعني لأسباب يعني كثيرة.
0: نعم.
5: أسباب هو يعني غلط كبير.
0: نعم.
5: وهسه هي هو صار في عداوة بين أمي وخالتي كبيرة كمان، وخالتي غلطت على أمي كثير وغلطت في أمي.
0: نعم.
5: كثير. ويعني أمي إذا بروح أحاول أصلحهم، أبوي وأمي مستحيل يرضوا، وإذا بحاول أصلحهم يمكن يزعلوا مني كثير.
0: نعم.
5: أنا هسه شو أعمل؟
0: تمام.
5: السؤال الثاني، أنا بلبس خمار، حوشنا كبير كثير في البيت.
0: نعم.
5: ولما أطلع الحوش يعني ما بعرف، أنا بخاف أنكشف، يعني هو تقريبا 70% ما بنكشف، بس في مناطق في الحوش بنكشف فيها. ألبس خمار ولا كيف؟
0: نعم.
5: حوش بيتنا هو.

0: تمام.
1: وأنا مرة كنت أصلي في الوتر، وأنا بصلي في بصلي شفع وتر، أذن الأذان الثاني قطع، يعني نويت من وتر من شفع لوتر،
0: يعني قلبت النية
1: وأنا بصلي.
0: بأي ركعة كنت؟
1: كنت في الركعة الثانية تاعت الشفع.
0: وكملت وتر؟
1: لا يا رب، في الركعة الأولى تاعت الشفع وخليتها وتر.
0: كملتي ثلاث يعني ركعة واحدة ظلت بس نويتيها وتر؟
1: أنا كنت ناوي شفع وتر.
0: تمام تمام.
1: لما أذن الفجر قلبت النية في أثناء الصلاة وتر.
0: نعم.
1: شو الحكم؟
0: تسمع الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين، حياكم الله وأنتم المفتي في دائرة الإفتاء العام، بارك الله في وجودكم.
2: الله يحييك، حياكم الله.
0: فضيلة الشيخ، بالنسبة للسؤال الأول للأخ الكريم، هو يعني بعد 26 بعد 25 سنة من وفاة الوالد رحمه الله، يقول وجد وصية قد أوصى لابنته اللي أخت الأخ الكريم أنه 2000 دينار. هي تقول بأنه أعطت والدها ذهبا 360 غرام، لكن الوصية بالمبلغ المالي وليس بالذهب.
2: نعم.
0: فماذا يفعل الأخ الكريم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان قد كتب الأب أن ابنته لها في ذمته 2000 دينار،
0: نعم،
2: وهي الآن تدعي أن لها 360 غرام من الذهب،
0: نعم،
2: وبعد مضي 25 سنة، ما الذي جعلها تسكت هذه المدة الطويلة؟
0: نعم.
2: وما الذي جعلها يعني لا تطالب بهذا الدين؟ هذا واحد. اثنين، إذا ثبت أن لها مالا رد إليها المال الـ2000. أما إذا ثبت أنها قد سلمت والدها 360 غرام ذهب، فإبراء للذمة لابد أن تعطى من تركة الأب 360 غرام ذهب الدين الذي على هذا الميت حتى تبرأ ذمته.
0: نعم.
2: لكن ما الذي يعني يوصلنا إلى صحة قولها أو قولهم؟
0: هو يقول فتحوا الوصية.
2: الوصية لربما قال الأب أن لها لابنته عنده 2000 دينار.
0: نعم.
2: هذا ثبتت الآن لما يقول أنا بنتي فلانة لها عندي دين 2000 دينار، الألفين دينار ثبتت.
0: نعم.
2: لكن من تقول التي تدعي أن لها ذهبا لابد أن تثبت ذلك، إما ببينة أو بشهادة الشهود، لأن هذا مال متعلق، نعم، بحقوق الورثة.
0: نعم.
2: فبالتالي الآن بعد 25 سنة لماذا سكتت كل هذه المدة ولم تطالب بالدين الذي على أبيها من تركته؟ لكن طالما أنها الآن تدعي أن لها ذهبا فلتثبت للورثة أن لها ذهب. الأب اعترف أن لها عنده 2000 دينار.
0: نعم.
2: فيعني الآن بدها تثبت، إذا جابت إثباتات على أن والدها قد أخذ منها 360 غرام ذهب الآن تعطى ذهبا. أما إذا ثبت لم يثبت ذلك فلها في ذمتي 2000 دينار،
0: لكن كما ثابت أنه 2000 حسب الوصية،
2: حسب الوصية. نعم. أن فلان لها عندي دين كذا وكذا.
0: نعم.
2: والله تعالى.
0: نعم. السؤال الآخر بالنسبة للأخ الكريم، يريد أن يذبح عقيقة لابنته.
2: نعم.
0: يعني ما الحكم في هو يريد أن يعني محتار.
2: نعم.
0: بين أن يوزع جزء منها ويولم على الجزء الآخر.
2: نعم.
0: أو يولم عليها كاملة، فماذا تنصحه وما الحكم الشرعي؟
2: أن يولم عليها كاملة دون أن يعطي حصة الفقير فهذا لا لا لا, لا يصح حقيقة.
0: نعم.
2: لابد أن يعطى الفقير حصة من هذا اللحم، ولو كانت هذه الحصة قليلة، لو كانت كيلوغرام ذهب، كيلوغرام لحم،
0: أنه يعطي يعني.
2: أو نصف كيلوغرام لحم، لابد أن يعطى الفقير من هذه العقيقة حتى تصبح عقيقة.
0: نعم.
2: الأفضل في توزيع العقيقة أن توزع يعني 3 أقسام.
0: نعم.
2: قسم للفقراء والمساكين، قسم لأهل البيت والأحباب، وقسم للأحباب والأصحاب والجيران. الآن أراد أن يولم على هذه العقيقة، قبل أن يولم عليها ويعني يعزم قرائبه وأهله وحبايبه لابد أن يخرج حصة الفقير، وبعد ذلك له أن يولم على هذه العقيقة، والله تعالى أعلم.
0: نعم. كيف تصلي المرأة؟ الأخت الكريمة تقول هل يعني تسمع نفسها؟ تقول أنا أخشى عندما يعني أرفع صوتي قليلا، عندما يعني يكون صوت
2: المرأة التي تصلي المرأة التي تصلي في بيتها.
0: نعم.
2: في الصلاة الجهرية حق لها أن ترفع صوتها قليلا.
0: نعم.
2: وأن تسمع نفسها.
0: نعم.
2: وكذلك في الصلاة السرية لو رفعت صوتها صلاتها صحيحة، لأن الجهر بالسرية والسر بالجهرية هو هيئة، عفوا يعني الجهر بالجهرية والسر بالسرية هو هيئة من هيئات الصلاة.
0: نعم.
2: فلو خالف الإنسان هذه الهيئة صحت صلاته، لكن فاته أجر ذلك. يعني لو صلى الإنسان الظهر ورفع صوته بصلاة الظهر صلاته صحيح ولا يسجد للسهو حتى. لأنها هيئة من هيئة الصلاة وهي أقل من أبعاد الصلاة.
0: نعم.
2: وكذلك لو أسر الإنسان في صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر أسر بها صلاته صحيحة لكن خلاف الأولى.
0: خلاف الأولى.
2: نعم. فإذا كانت ترى أن خشوعها في أن تسمع نفسها بقليل يعني أكثر من ما هو ينبغي وكان ذلك سبب في خشوعها فلتفعل ذلك.
0: نعم.
2: ونسأل الله لها القبول إن شاء الله.
0: تعليقا على سؤال الأخت الكريمة، هي قالت يعني إذا صليت ساكتة، الآن بالنسبة للمصلي بشكل عام فضيلة نعم. الشيخ، يعني بعض قد نشاهد بعض المصلين يعني قد لا يحرك حتى شفاهه، فكيف هل يسمع نفسه، هل يعني كيف يصلي الصلاة السرية؟
2: هي الصلاة السرية ليست يعني صلاة صامتة، لابد أن لابد أن يقرأ هذه الآيات قراءة بلسانه وشفتيه، وأقل شيء أن يسمع نفسه ذلك. فأما أن يقرأ بمعنى أن يمرر هذه الآيات على قلبه فهذا لا تصح الصلاة به، فلا بد أن يقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة ويسمع نفسه هذه الحروف بمخارجها وبصفاتها ويتلوها تلاوة صحيحة.
0: نعم.
2: أقل شيء الفاتحة.
0: أقل شيء الفاتحة.
2: فإذا لم يقرأ الفاتحة لا تصح صلاته، والبسملة آية من آيات الفاتحة، فلا بد أن يسمع المصلي نفسه. فإذا لم يسمع نفسه ومرر هذه الحروف على قلبه دون أن ينطق بها بلسانه وشفتيه، يعني لم يخرج الحروف مخارجه، فهذه صلاة غير صحيحة والله تعالى
0: أعلم. نعم نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر بالنسبة إلى الأخ الكريم، هو هي الأخت الكريمة تقول يوجد مشاكل مع يعني
2: في أعقاب طلاقها،
0: في أعقاب طلاقها نعم، مع يعني بيت خالتها. الآن هي تريد أن يعني هو يريد طليقها الإصلاح أو الرجوع. نعم. لكن بالنسبة إلى أهلها، والدها وأبوها وأمها يعني يرفضون الإصلاح في هذه المسألة.
2: هي الآن يعني طلقت من زوجها.
0: نعم.
2: وهو ابن خالتها.
0: نعم.
2: وهي لا ترغب بالرجوع إليه.
0: نعم.
2: لكن ترتب على هذا الطلاق يعني خلاف بين الأختين، لأنه ابن خالتها.
0: نعم.
2: بالتالي نقول نوجه أول شيء الأمر الأول، إن كان هناك مجال للصلح بين الزوجين ولم الشمل فهذا هو الأمر المستحب.
0: نعم.
2: وإن كان هناك خلافات وأن الرجوع إلى الحياة الزوجية لربما كان يعني يترتب عليه مشاكل أكثر، ونعود إلى الحلقة الأولى من المشاكل والخلافات، فنبقى إحنا منفصلين ما في مشكلة في طلاق، لكن هذا الطلاق لا يفسد صلة القرابة بين الأقارب، لابد أن نفصل. هاي حياة زوجية انتهت بين هذا الرجل وهذه المرأة، الأخوات يجب أن لا يكون هناك قطيعة بين الإخوة والأخوات.
0: نعم.
2: نتيجة الاختلاف بين الأبناء والبنات، يعني الآن هو طلق زوجته فالأم الزوج وأم الزوجة أخوات،
0: خلاف صحيح.
2: فالأصل أن لا يترتب على هذا الطلاق قطيعة بين الأرحام، يعني هذه الأخت يجب أن لا تقاطع أختها، ويجب أن تبادر كل منهما بالمسارعة إلى الإصلاح بينها وبين أختها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام.
0: نعم.
2: فلا بد من المبادرة بالإصلاح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بقاء القطيعة بين الأختين هذا أمر خطير جدا، وهو من كبائر الذنوب، والله سبحانه وتعالى قال فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصموا معمى أبصارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، فالأمر خطير، فهي كبيرة من الكبائر وحرام، يحرم على هاتين الأختين أن تبقيا على خصومة نتيجة هذا الطلاق الذي حصل بين هذا الرجل وزوجته. والأمر الآخر أن الزواج والطلاق أمر مقدر، يعني الله صحيح. سبحانه قدر أن يتزوج وقدر أن يكون هناك طلاق، فلا نربط هذا الطلاق ونولد منه خلافا بين الأخوات
0: العائلات.
2: فالأصل أن تبقى المودة ويبقى الرحم، فهي خالته وأيضا هي أم يعني الطليقة، فتبقى محرمة حرمة مؤبدة حتى لو لم تكن خالته. فالأصل أن يكون هناك بين الناس صلة، وخاصة بين الأرحام، ووجه هذه الفتاة إذا كانت تستطيع أن تصلح بين أمها وخالتها، كونها ترغب في الإصلاح بين الأم والخالة، فأنا أقول أنها تنصح والدتها أولا بأن لا تجافي أختها وأن تبادر بالإصلاح معها، فإذا فعلت ذلك أخذت أجرا عظيما. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالمقصود من ذلك أن الذي يسعى بالإصلاح بين المتخاصم لا سيما الأرحام له أجر عظيم عند الله عز وجل، والله عز وجل يقول والصلح خير، والله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فلا بد

0: حقيقة قبل أن نفارق هذه الحياة أن نراجع أنفسنا. لا يترتب على الطلاق بين هذا الابن وهذه الابنة قطيعة بين
1: أو خلاف
0: الأمهات
1: بين العائلات.
0: والأخوات، والأصل ألا أن تبقى العلاقة طيبة وإن كان هناك يعني طلاق أو انفصال بين الزوجين، والله تعالى
1: نعم،
0: أعلم.
1: بارك الله فيكم. أيضا فضيلتكم الأخت الكريمة تقول هي تلبس الخمار، هي تخرج يعني في الساحة الخارجية لبيت ما
0: نعم
1: يسمى بالحوش كما قالت، يعني يغلب على ظنها بنسبة 70% بأنها يعني لا أحد يراها،
0: نعم
1: فهل تبقى لابسة الخمار أم تخلعه
0: يعني
1: بناء على هذا الكلام؟
0: أولا لابد من الإيضاح أن لبس الخمار هو الأفضل عند الفقهاء جميعا،
1: نعم
0: وأنه لباس أمهات المؤمنين
1: نعم
0: وأزواج الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح، وهي شيء طيب.
1: نعم
0: بعض الفقهاء قال فضيلة وبعضهم قال فريضة، وعلى أي حال هي أخذت بالأفضل
1: نعم
0: وأخذت تؤجر على هذا اللباس.
1: نعم نعم
0: فإن كانت يعني في داخل حوشها وفي خدمة بيتها ويغلب على ظنها ألا يراها الناس وتكشف عن وجهها فلا بأس في ذلك. إذا كانت ترى أن الخمار فريضة فيعني تكون حذرة من ألا يراها الرجال.
1: نعم
0: لكن إذا يعني هي تسأل غلبت الظن، هي الآن تخرج يعني من الصعوبة عليها، قد يصعب عليها أن تلبس الخمار عند كل ما يعني بدها تنظف الحوش أو تمسح أو كذا، فلو كشف عن وجهها دون أن يراها الرجال لا بأس في ذلك. وإن كانت تستطيع أن تبقى في لابس الخمار في الحوش فلتفعل ذلك.
1: نعم.
0: وتؤجر إن شاء الله بهذه النية الطيبة.
1: نعم.
0: وأسأل الله عز وجل لها الأجر والثواب.
1: نعم بارك الله فيكم. مسألة الأخرى، حكم قلب النية عند الأذان الثاني من الفجر، كانت تصلي صلاة الوتر،
0: نعم.
1: كانت في الركعة الأولى من ركعة الشفع، لكن أذن أذان الفجر فقلبت النية وحولت هذه الركعة الأولى من الشفع إلى ركعة وتر.
0: الأخت الكريمة هي الآن تصلي صلاة الوتر، وصلاة
1: نعم.
0: الوتر هي سنة في
1: نعم.
0: البداية، فلو لحقت ركعة واحدة قبل دخول وقت الصلاة التي لها ولو أكملت أثناء دخول الوقت الثاني صلاة صحيح.
1: نعم.
0: لكن بما أنها الوتر أقلها ركعة، وقد تصلى ثلاث وقد تصلى يعني خمس وسبع إلى 11 ركعة، فهي اقتصرت على ركعة صلاة صحيحة وأصابت الوتر لأن الوتر أقله ركعة. لكن ماذا كان ينبغي على أن تفعل؟ تبقى في صلاتها وتستمر حتى تكمل الثالثة فتأخذ أجر الثلاثة ولو دخل وقت الصلاة التي تليها، ولو دخل،
1: ولو دخل.
0: لأنه هي أكملت ركعة، فبالتالي طالما أنها أتمت ركعة فلتتم. لكن بما أنها اقتصرت على ركعة واحدة وأرادت أن تصلي الوتر ركعة واحدة فصلاة صحيحة والله تعالى أعلم.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مجموعة أخرى من اتصالات برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفات برنامج 47-47-201 و47-47-202. فتاوى السلام عليكم. فتاوى على الهواء، تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ممكن أشارك؟
1: أهلا وسهلا، تفضل.
2: بيك أكثر.
1: تفضل نسمعك، تفضل.
2: لا لو سمحت يعني جزاك الله على كل خير، اذا واحد بيعمل صالح وبصوم وبيعمل امور كلها الصالحه ولا يصلي، هل تبقى اعماله الحسنه معلقه حتى يصلي؟ يعني بمعنى ان يكون رصيده متوقف من الحسنات حتى يصلي بينزل على رصيده.
1: نعم.
2: جزاك الله على كل خير.
1: حياكم الله. اتصال اخر، فتاوى، السلام عليكم. تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية شيخ. كيف
1: الله يعافيك، حياكم الله.
3: الله يسلمك يا رب. يا شيخ سؤال بالله إذا تكرمت، أنا بشتغل على التطبيقات ويعني أغلب الوقت بكون مشغل قرآن، وبنفس الوقت يعني بتكون مسح بيدي بكون أستغفر وأصلي على رسول عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
3: فهل يجوز إنه أنا أكون أسمع القرآن بنفس الوقت أسبح وأستغفر، ولا انه لازم لما اسمع القران ما بدون عمل ثاني يعني؟
1: نعم. الله يعطيك العافيه وربنا يتقبل ان شاء الله. تسمع الجواب.
3: الله.
1: حياكم الله. اتصال اخر، فتاوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: تفضل.
4: هل بسال سؤالين.
1: نعم.
4: هل اذا كان احد بيمشي في السياره وعمل حادث وتجاوز السرعه القانونيه هل يعتبر انتحار؟
1: نعم، تجاوز السرعة وتسبب الحادث بوفاته يعني.
4: والسؤال الثاني، هل النقاط التي تعطيها المعلمين أو المعلمات للطلاب هل تعتبر حلال أم حرام؟
1: كيف آلية النقاط؟
4: يعني علامات الزيادة، يعني إنه تجاوب عيشة تعطي علامات زيادة.
1: طيب هذا إيش يعني بتسأل عنه؟ إنه هذا يعني
0: تعزيز،
1: نوع من التعزيز هذا. نعم، ولا يهمك.

0: يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا فيك، حياكم الله. اتصال آخر، السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله،
0: ممكن سؤالين؟
1: تفضلي.
0: هل النذر لما الواحد ينذر إنه يذبح ذبيحة،
1: نعم،
0: وإذا أكل منها شوية وهو يعني جائز ياكل ولا يرجع كمان مرة يعني يذبح؟
1: في استفسار سيدي، واضح السؤال. نعم، السؤال هذا واضح. السؤال الآخر، تفضلي
0: شغلة
1: تفضلي.
0: وهم أهملوها أو يعني
1: لا،
0: أكلوها
1: ما
0: بالنسبة.
1: سمعنا ايش حكيتي السؤال الثاني.
0: لو واحد أعطى واحد شغلة
1: نعم
0: يعني حاجة من بيته
1: نعم
0: غرض، وهو هذا يعني الشخص أهمله أو كبه أو إنه خلاص ما بدوش إياه، رجع ياخده عادي ولا لازم يخبرهم؟
2: أعطاه إعارة أم هبة؟
0: يعني بس هم اللي كبوه.
2: لما أعطى أعطاه هبة ولا إعارة؟ إعاره إياه إعارة،
0: يعني هيك هبة.
2: هبة. آه طيب،
0: أو هم كبوه يعني خلص حطوه في مستودع في هذا السكراب،
1: أيوة،
0: يعني لو رجع أخده هو عادي ولا لازم يخبرهم؟
2: تسأل عن رجوع عن الهبة يعني.
0: لا مش هيك، يعني هم كبوه ما بدهم
1: هو
0: إياه.
1: رجع هذا الهبة، هم ردوا كبوه،
0: هم
1: رد
0: كبوها
1: أخذوا،
0: كبوها يعني ما بدهم إياه.
1: يعني أخذوه بدون ما يخبر، أخذ بدون ما يخبرهم مرة ثانية.
0: هم كبوها خلص ما بدهم
1: تمام،
0: إياه.
1: طيب. تسمع الجواب إن شاء الله.
0: يعطيك ألف
1: الله
0: عافية
1: يعافيك،
0: والسلام عليكم.
1: أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر ثم نجيب على أسئلة فتاة، والسلام عليكم.
3: وعليكم شيخ.
1: حياكم الله. عليكم السلام.
3: الله شيخ، بدي أستفسر بموضوع التأمين، إنه هل هو حلال ولا حرام؟
1: أي
3: تمام،
1: تأمين؟ التأمين التجاري صح؟
3: تأمين السيارات، أنا يعني بعرف إن العوض حرام يا شيخ.
1: تأمين السيارات. تسمع الجواب إن شاء الله.
3: بديش أسمعه.
1: إيش؟ نعم نعم فضيلة الشيخ، بالنسبة إلى الأخ الكريم، يقول حكم من يعمل عملا صالحا، يعني أعمال صالحة بشكل عام يعني، لكن ليس من هذه الأعمال الصالحة الصلاة،
2: نعم، هو الأصل،
1: هل تبقى معلقة أعماله الصالحة حتى يصلي؟
2: الأصل بالمسلم أن يأتي بأركان الإسلام وفرائض الإسلام كلها،
1: نعم،
2: الأصل. وترك الصلاة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن
1: نعم،
2: صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلة بين العبد وربه، من أوصلها أوصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فالأصل بالمسلم ألا يفعل هذه الكبيرة، وإذا فاتته صلوات لسنوات أو لأيام فعليه أن يقضي هذه الصلوات ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا
1: نعم
2: النقطة الأولى.
1: نعم
2: ترك الصلاة إن كان يتركها جاحدا لها ومنكرا لمشروعيتها، وقال أنه ليس هناك صلاة، أنا أقر بكل العبادات لكن الصلاة هذه ليست فريضة على سبيل المثال، فأنكرها، هنا يكفر، فيبطل تبطل كل أعماله الصالحة، لأن أشركت لا يحبطن عمله.
1: نعم.
2: لكن غالب الناس هو يترك الصلاة تكاسلا، وتارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، إنما هو مسلم عاصي، وأعماله الصالحة الأخرى هي عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء قبل وإن شاء رد. ولكن الأصل بالمسلم أن يأتي بهذه الفرائض قبل أن يكون يعني قبل أن يصوم ويفعل كل شيء ممكن، أن مثلا الصائم لا يكون هناك صيام إلا على القادر، والحج لمن استطاع إليه سبيلا،
1: نعم.
2: لكن الصلاة لا تسقط حتى على المريض. فبالتالي نقول للأخ السائل عليه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويؤدي هذه الصلاة. يقول الشاعر: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا وما أبى، إن كان يجحدها فحسبك أنه أضحى بربك كافرا مرتابا، أو كان يتركها لنوع تكاسل، فالشافعي ومالك الرأي له إن لم يتب حد الحزام عقاب. المقصود من ذلك أن ترك الصلاة من غير جحود هو معصية من المعاصي، وهذا الإنسان هو مسلم، نرجو من الله له الرحمة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ولا نمنعه أن يؤدي الأعمال الصالحة الأخرى،
1: صحيح.
2: فهو أفضل ممن يترك الصلاة ولا يقوم بالعبادات الأخرى. لكن نقول هذا الإنسان عليه أن يجمل هذه العبادات بالصلاة التي هي يعني معراج المؤمن، بل أنها هي الرابط بين المخلوق والخالق سبحانه
1: وإذا
2: وتعالى.
1: صلحت صلح سائر العمل.
2: والصلاة حقيقة
1: صحيح.
2: نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة تنعكس على هذا الإنسان في حياته سعادة وطمأنينة، لأنه يختلي بينه وبين الله 5 أوقات في اليوم والليلة. هذه الأوقات الخمسة هي يعني عبارة عن عملية صلة ما بين هذا المخلوق الضعيف المكلف، ما بين
1: ومعراج للروح،
2: ومعراج روحي مع الله سبحانه وتعالى، خالق الخلق وخالق الأكوان سبحانه وتعالى. فلماذا يضيع على نفسه هذه العبادة العظيمة؟

0: وينشغل بطاعات أخرى قبل أن تتصدى، قبل أن تحسن إلى الجيران، وأن كان كله هذا مطلوب، بل أنه هذا من مقتضيات الصلاة. على المسلم ألا يفرط في الصلاة، ومن فرط بها عليه التوبة، لأنه يرتكب كبيرة من الكبائر ويخشى عليه، يخشى عليه عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول يقرأ الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، والله الأمر صعب، فعليه أن يتوب ويقضي ما استطاع مما فات. لو صلى مع كل صلاة صلاة، مع كل صلاة صلاة، حتى غلب على ظنه أنه قد يعني أدى ما عليه وأبرأ ذمته من هذه الصلوات، كان أقرب إلى الله عز وجل، والله يقبل توبة التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
1: نعم، بارك الله فيكم سيدي، جزاكم الله كل خير. السؤال الآخر، الأخ الكريم هو سائق تاكسي على التطبيقات، يقول يعني هو دائما يستمع إلى كتاب الله تعالى عبر الراديو، وتكون المسبحة بيده يستغفر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني ينصت للقرآن ويترك المسبحة أم يجمع بينهم أم ماذا يفعل؟
0: يعني هو الأفضل أنه إذا أراد الاستماع للقرآن وشغل القرآن أن يستمع للقرآن ويأخذ أجر هذا الاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وتتنزل عليه الرحمة. لكن أحيانا منشغل مع الركاب وفاتح القرآن وأراد أن يعني يشغل نفسه بذكر الله عز وجل، لأن هذه النفس إذا لم تشغلها أشغلتك، فيذكر الله عز وجل. لا تعارض بين أن يعني يكون القرآن مفتوح في السيارة وبين أن يذكر الله عز وجل، لكن الأفضل أن يستمع للقرآن الكريم، وإذا أراد أن يذكر يعني فليغلق القرآن المذياع ويستمع ويبدأ بأذكاره من تسبيح حتى يكون قلبه حاضر، لأن الذكر قالوا حتى يكون ذكر تام، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قال أن يكون باللسان والقلب والحال. قال لسان أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا الله ويستغفر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللسان، والقلب يحضر القلب عظمة من يذكر. والثالثة أن يكون حاله حال الذاكرين، حال الحامدين، حال الشاكرين، يعني لا تناقض بين الذاكر وأن يفعل معصية، يعني هذه الأذكار تهذب النفس. قالوا إذا جاءت هذه الأركان الثلاثة بالذكر فكان هذا هو الذكر المطلوب الذي يستحق عليه أن يذكر في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني فيها في حديث قدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأنا أوجه الأخ السائق إذا أراد أن يستمع القرآن يعني يستمع، وإذا أراد أن يذكر يعني يلون بين العبادات، مرة يقرأ القرآن هو بنفسه، مرة يستمع، مرة يذكر الله سبحانه، مرة يستغفر الله، مرة يصلي على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه خيرات وكنوز. نعم. والأذكار كالأزهار ينتقي أكيد منها ما يشاء.
1: نعم، بارك الله فيكم على هذا التوجيه. أيضا فضيلتكم الأخ الكريم أشار لموضوع التجاوز السرعة، وبالتالي هو هل يصل من يتجاوز السرعة إلى حدود كبيرة وهو يعلم بأن هذه السرعة قد تودي به إلى التهلكة والموت، هل يصل إلى درجة ما يسمى بالانتحار؟
0: هو حقيقة أن يعني المسلم عليه أن لا يعرض روحه وأرواح الآخر للخطر.
1: نعم.
0: وأن السرعة وتجاوز التعليمات السير هي إثم وحرام، وإن كانت لا تصل إلى حد الانتحار، ولكن
1: لا تصل. نعم.
0: ولكن حقيقة أن هذا شيء يعني من المحرمات، يعني قبل أن تكون مخالفة سير ويأخذ عليها عقوبة، قبل ذلك يتقي الله في نفسه وفي من معه، ولا سيما قطع الإشارات الضوئية، لا سيما التجاوز الخاطئ، لا سيما السرعة الجنونية التي أحيانا تودي بأرواح بروح السائق ومن معه. فلماذا الإنسان يعرض روحه وأرواح الناس للخطر، وهذه الروح هي أمانة، ومن يعني مقاصد الإسلام حفظ الأنفس والأرواح والممتلكات والأموال والأعراض، هذه ضرورات الخمس كما تعلم. فمن مقتضيات حفظ النفس أن يكون الإنسان يسير بالطريق يعني وفق تعليمات دائرة السير، والله سبحانه قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه أداب علمنا إياها الله سبحانه وتعالى. والإنسان حتى أحيانا بعض الزمامير والإزعاجات هذه تخالف حقيقة التوجيهات الإسلامية والتعاليم الدينية التي تحث حقيقة على التأني والحلم والصبر، نصبر على بعض أثناء مرور المركبات والمشاة، بعض الناس عصبي جدا وتلاقي يعني مسرع ومتهور أحيانا، فهذا بلا شك أنه يرتكب حراما إذا عرض نفسه أو غيره للموت، إذا كان هو السبب في قتل أحد الناس يستوجب عليه يعني في الدنيا يستوجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة، وأن يدفع الدية لأهل المقتول. هذه كلها تترتب لماذا؟

0: فضاعت هذا الأمر حقيقة، نعم. وهو قتل خطأ، ولا يتصل ولا يصل إلى حد الانتحار، لكنه حرام،
1: نعم.
0: حرام. والمسلم دائما يحافظ على هذه النفس ويحافظ على أنفس الآخرين
1: أمانة،
0: على
1: أمانة
0: ذلك.
1: نعم.
0: هذه أمانة حقيقة.
1: نعم، بارك الله فيكم. بالنسبة إلى النذر فضيلة الشيخ، يعني هل يجوز أن الذبيحة المنذورة، هل يجوز أن يأكل منها الناذر؟
0: الناذر لا يأكل من ذبيحته إلا إذا اشترط، يعني قال
1: نعم.
0: أنا لله علي نذر أن أذبح شاة وآكل منها، أو أن أطعم أولادي منها. أما إذا الناذر كان المرأة فهي لا تأكل بحقيقة، لكن يحق لها أن تطعم زوجها المحتاج وأولادها وإخوانها وأخواتها وأهلها، لكن هي لا تأكل من هذا النذر. فلو أكلت شيئا، يعني لو أكلت كيلوغرام من النذر جاهلة بذلك، وسألت وقالت يعني ماذا أفعل، تشتري بكيلوغرام من اللحم مقابل هذا اللحم الذي أكلته، وتوزعه على الفقراء والمساكين من الأقارب والأبعاد.
1: نعم
0: نعم.
1: الأخ الكريم يقول استعار غرضا من جيرانه، تمام، ثم يقول أرجعتها، لكن الجيران يعني قاموا بإلقاء هذه هذا الأمر أو هذا الغرض عزكم الله بالنفايات أو بالمستودع، نعم، أو بالأمور يعني اللي هي كما قال سكراب، أو هو رجع ثم أخذها بدون إذنهم.
0: نعم، الأصل الآن أعطى غرض حتى لو وهبه هو، يعني الآن لو
1: هو أعطى،
0: لو وهبت أنا دكتور، نعم، فايز، قلت له هذه مثلا المعون هذا لك،
1: نعم،
0: هدية لك،
1: نعم،
0: وبعد يومين ثلاثة أنت رميته،
1: نعم،
0: لا يحق لي أن أخذ هذا الغرض إلا بإذنك
1: مرة أخرى، إذن
0: مرة أخرى، لأنه أصبح في ملكك، أنا أعطيتك إياه هبة،
1: هبة
0: مش إعارة. لو إعارة أرده، يعني رد العارية،
1: نعم،
0: واجب. لكن السائل أو السائلة تقول أنه أعطى غرضا لشخص وبعد أن استعمله هذا الشخص رماه في مستودع أو ما أراد، فلا أخذه إلا بطيب خاطر،
1: بإذن مرة أخرى يعني،
0: بطيب خاطر حتى،
1: نعم،
0: لو قال ما أعطيك ما لك عنده شيء،
1: نعم،
0: لأن الرجوع في الهبة لا يصح، لا يجوز الرجوع في الهبة،
1: نعم،
0: حتى لو أنا ممكن حطيتها مستودع إلى أجل آخر، ما استغنيت عن الخدمة، فأنا أطلبها، أقول له إذا تكرمت أن تعطيني هذا المعون،
1: نعم،
0: فإن أذن له صح ذلك، وإن لم يأذن له فلا يحق له أن يأخذ هذا الغرض، والله تعالى.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفات برنامج 47 47 201 و 47 47 202. اتصالات. السلام عليكم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل أخ الكريم، برنامج فتاوى على الهواء، نذكر بالأرقام مرة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: فضيلة الشيخ، بس في عندي سؤالين.
1: تفضلي.
2: أول إشي بدي توجيه من فضيلة الشيخ،
1: تفضلي،
2: للابن اللي ما دخل على أهله بالعيد كرمال مرته.
1: نعم.
2: والسؤال الثاني، إحنا اشترينا أضحية، والأضحية لما جينا بننزلها وقعت انكسرت.
1: نعم
0: نعم.
1: ضحيتوها؟
2: لا لا،
1: ما ضحيتوها.
2: لا.
1: بالنسبة للسؤال الأول، إنه في ابن ما فات على أهله من في العيد، أو قاطع أمه،
2: كرمال مرته،
1: قاطع أمه،
2: أهله يعني.
1: نعم نعم نعم.
2: يعطيك العافية.
1: نعم. اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم.
3: ألو، يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك، تفضلي.
3: أنا اللي حكيت معك قبل شوي.
1: تفضلي.
3: بس بدي أسألك يا شيخ، أنا حكيت لك عن خالتي إنه صار فيها المشاكل بيني وبين ماما، مشاكل. هو المشاكل يعني بحكي لك إنه هم شبه مستحيل إنها تتواصل مع خالتي.
1: نعم.
3: يعني لأنه أبوي حتى إنه إذا تواصلت معاه يمكن يسوي وصل معاهم مشاكل كبيرة يعني.
1: تمام.
3: للطلاق. أنا حاسة شو علي؟ أنا شو علي؟ أنا أحس بالذنب، أنا خايفة إني أتحاسب على من رب العالمين، إنه لأنه أنا كنت السبب أو في سبب إنه بالمشاكل. أنا هي أصلا كانت علاقتهم مش كثير يعني، كانت علاقتهم عادية، بس لما صار المشاكل بيني وبين جوزي صارت بيناتهم كمان يعني المشاكل زادت بيناتهم.
1: تمام.
3: السؤال الثاني عندي كمان سؤال يا شيخ.
1: تفضلي.
3: أنا عهدت رب العالمين إني ما أحضر مسلسلات.
1: نعم.
3: بس أوقات لما

0: أقعد مع أهلي وإخواني يعني بحضر، يعني بتطلع على المسلسل.
1: نعم.
0: ما بتابع كثير يعني، وما بهتم للأحداث، بس بتطلع على المسلسل.
1: نعم.
0: أنا هيك بقسم.
1: نعم، حياكم الله، تسمع الجواب إن شاء الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
2: ألو،
1: تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حالك دكتور جاي؟
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
2: حييكم وحيي ضيفك الكريم.
1: أهلا وسهلا بكم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال: لا تقتلوا عمي العباس.
1: نعم.
2: واحد الصحابة ظن به ظن سيئا وقال: أحدنا يلقى أخاه وأباه ويقتله، فكيف يعني؟ قال: بقيت أتصدق يعني 10 سنوات حتى على الله يعفو عني بسبب هذا الظن السيء. أنا حاب توجيه من فضيلة الشيخ أنه الظن السيء يعني كيف الإنسان يكون ظنه حسن بجيرانه وبأصدقائه وبأرحامه وبكل الناس.
1: نعم، تسمع التوجيه، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الشيخ بدي أسألك سؤال.
1: تفضل.
3: في خمارة سوبر ماركت مع بعض، تشتري منها ما في غير الطريقة، حرام ولا حلال؟ جايز ولا مش جايز؟
1: نفس الشخص يعني صاحب الخمارة والسوبر ماركت؟ يعني في جزء لهذه المشروبات وجزء تسوق يعني أغراض عادية.
3: وما فيش غيرها في الطريق.
1: ما فيش غيرها في الطريق.
3: آه.
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
3: تمام.
1: حياكم الله. نعم، اتصال ثم نجيب على المجموعة. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
1: الله يعافيك.
4: الشيخ تسألك، أنا متراكم علي ديون يعني من 7 سنوات.
1: نعم.
4: حاولت جاهدا إنه أسد وأشتغل ولا ضبط، ما رقم عالي يعني، وما يعني صراحة يعني زي ما تحكي إنه ضميري بأن ابني أنا غلطت صراحة، يعني غلط مني، مش متراكمت علي بسبب شيء، لا تراكم صار مني، يعني دخلت في تجارة واخترت فيها كثير.
1: نعم.
4: ولغاية اليوم بالدائم تراكم علي وما في أي طريقة، يعني كل مال الرقم بزيد، فوائد بتزيد، ومش عارف شو عمل يعني.
1: منين الديون؟ أخذتها من بنك ولا من أشخاص؟
4: والله من أشخاص ومن بنك.
1: آه.
4: يعني مش من جهة واحدة، من أشخاص ومن بنك. وحاولت يعني حاولت، الله بيشهد إنه قديش حاولت واشتغلت إنه صعب يعني.
1: نعم. تجارية أخي الكريم، تجارية.
4: تجارية.
1: عشانك حكيت فوائد.
4: بالضبط. أنا كان عندي مؤسسة يعني شركة.
1: نعم.
4: وانكسرت في 2019 ولغاية اليوم يعني عمالي بحاول إنه أسد، وما في يعني قد ما بشرح لك انه سافرت ورجعت ولا يعني بالمرة، يعني خصوصا الوضع الاقتصادي صار بعد الكورونا ولغاية اليوم ما في حال.
1: تمام.
4: السؤال الشيخ انه يعني ضميري بين ابني، انه هاي مصاري اموال الناس، ناس امنوني عليها، اشتغلت فيها، اخترت كذا، المصاري متراكمة علي، شو الحل؟ يعني فرضا انه الانسان توفى، تمام، ولي العمر بيد الله.
1: نعم.
4: هو بيحكوا انه الشهيد وصل عند ربنا، برجع له حقوق عند العباد.
1: نعم.
4: فشو يعمل الواحد
1: هذا؟ ان شاء الله ربنا بيقضي دينك وبيعوض عليك. تسمع توجيه ان شاء الله. تكرم تكرم ان شاء الله. نعم، سؤال ثم نجيب. نعم، السلام عليكم. فتاوى.
5: الله يعطيك العافيه شيخ.
1: الله يعافيك، تفضل.
5: ما سمحت بدي اسال بس بالنسبه للمسجد لما يكون في اشجار مثمره.
1: نعم.
5: هل لما تكون ناضجه وكذا لمين تعطى؟ هل انه ممكن ياخذ منها الواحد الى؟
1: نعم، تسمع الجواب ان شاء الله. حياكم الله. نعم، فضيلة الشيخ، توجيه لمن يعني لا يصل رحمه او يقطع امه لاجل زوجته كما قالت الاخت الكريمه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. حقيقه ان الام في لها منزله عظيمه عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
6: والنبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بالام، لما جاء الرجل سال النبي صلى الله عليه وسلم: من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فقال: أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أبوك.
1: نعم.
6: وتفضيل الزوجة على الأم هذا من الأمور المحرمة شرعا، وفي حديث أن من فضل زوجته على أمه لم يروح رائحة الجنة.
1: حديث.
6: نعم. وبالتالي أنت عندما تفضل زوجتك وتقدم رأيها على رأي أمك وتقاطع أمك من أجل زوجتك، أول ارتكبت أمرين خطيرين. الأمر الأول تفضيل الزوجة على الأم، والثاني قطيعة الرحم. وأولى الناس بالصلة الوالدين، والله سبحانه وتعالى قرن بين طاعته وتوحيده سبحانه وتعالى وبين طاعة الوالدين.
1: نعم.
6: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.

0: الوالدين إحسانا.
1: إحسان.
0: وكلمة قضى يعني حكم الله سبحانه وتعالى بأنه لا بد أن تكون من مقتضيات عبادة الله سبحانه وتعالى طاعة الوالدين فيما أحل الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان الوالدين في مرحلة متقدمة من العمر يحتاجان أكثر إلى الرعاية والبر والإحسان والقرب. طبعا الرعاية نفسية ومعنوية وجسدية، والإحسان والتبسم في وجه الوالدين وصلتهما هذا أمر لازم، حتى لو لم تكن هناك سبب، يعني لو لم تكن الزوجة سبب في القطيعة، الأصل أن يصل الرجل والديه. وحتى الله عز وجل قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لا بد أن تتذلل الوالدين، فالنظر إلى وجه الوالدين بالبشاشة عبادة، وإدخال السرور إلى قلب الوالدين عبادة، وأيضا تفقد الوالدين واحتياجاتهما وملازمتهما هي عبادة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد الجهاد في سبيل الله، قال ألك أم؟ قال بلى يا رسول الله. قال ألك إخوة؟ قال لا. قال إلزمها فإن الجنة عند رجليها. فعده النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الجهاد. وأيضا مقابل ذلك قطيعة الرحم بشكل عام حرام، والوالدين أعظم، يعني أن يقطع الرجل والديه من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب ومن الكبائر التي لا بد في المسلم أن يتوب فيها إلى الله عز وجل. لا نقول أن يضيع حق الزوجة، لكن لا بد أن يوازن بين حق زوجته وحق أمه، وألا تكون الزوجة مؤثرة على هذا الزوج بحيث أن تكون هي السبب في قطيعة الرحم وصلته بوالديه، بل أن الأم هي بابه إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، والوالد يعني سواء كان الأب أو الأم. فنقول للأخ السائل عليه أن يكرم زوجته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكرمهما إلا كريم وما أكرمها إلا كريم وما نهاها إلا لئيم. والله قال وعاشرهن بالمعروف، هذا صح، ولكن عليه ألا يفضل هذه الزوجة على الأم بأي حال من الأحوال.
1: بارك الله فيكم. أيضا فضيلتكم الأخت الكريمة تقول يعني أحضر أضحية في هذا العيد، عند تنزيلها أصابتها كسور، يعني وقعت في أصابتها كسور فضحوا بغيرها.
0: هو يعني العلماء قالوا إذا اشترى الإنسان أضحية ووقعت وكسرت من غير إهمال ولا تقصير يصح التضحية بها، لأنه ليس هم السبب في ذلك، يعني بمعنى أنه محملها بسيارة وقفزت من السيارة انكسرت، يضحى بها حقيقة لأنهما لأنه ليس هناك تقصير أو إهمال. لكن إذا تعمد إهمالها أو تقصيرها أو ضربها بعصا فكسرها هنا تختلف، هنا لا تجزئ. لكن الأضحية التي كسرت يعني بغير إرادة صاحبها وبغير إهمال وتقصير صح التضحية بها.
1: هم احتاطوا واشتروا غيرها،
0: احتاطوا جزاهم الله خير ويؤجروا على ذلك إن شاء الله.
1: نعم بارك الله فيكم. الأخت الكريمة يعني نأخذ سؤالها عن قد وفيت عن سؤالها في بخصوص الخلاف مع وفيتم في الإجابة. إذا عندها استفسار آخر ممكن تراجعي مكتب الإفتاء لأنه قضية خلاف، لكن ضوابط حضور المسلسلات لفضيلتكم.
0: يعني إذا كان المسلسل فيه اختلاط أو دعوة إلى منكر أو فيه تعري أو فيه ألفاظ تخالف حقيقة القيم والأخلاق الإسلامية، فعلى المسلم سواء ذكرا أو أنثى أن يعتزل مثل هذه المسلسلات، خاصة التي فيها يعني إيحاءات محرمة أو حتى فيها ألفاظ تدعو إلى الرذائل والعياذ بالله، أو فيها يعني ظهور للعورات سواء من المرأة أو الرجل. فالأصل أن على المسلم أن يطهر نظره من النظر إلى هذه المسلسلات، وأن يطهر قلبه من أن تدخل هذه الشهوات وهذه الرغبات إلى قلبه، فيعظم الله سبحانه وتعالى، يستغفر الله سبحانه وتعالى إذا حضر هذه المسلسلات ويبتعد عنها. بعض المسلسلات قد يكون هناك مسلسل مثلا تاريخ وفي رجال وفي حث على الدفاع عن الوطن
1: وقيم.
0: وحب وقيم بعيد عن ما في أي إثارة أو في مخالفة للضوابط الشرعية في حضور. فإحنا يعني لا نقيد الناس، ولكن نقول أن كل ما فيه مخالفة للشرع والنص وكل ما فيه مخالفة للقيم والأخلاق، وكل ما فيه دعوة إلى المحرم أو إيحاءات أحيانا بدعوة المحرمات أو العلاقات غير الشرعية أو ما يسمى زورا بالحب قبل الزواج وغير ذلك، هنا يعتزل المسلم حقيقة. نعم. سواء كان رجل أو امرأة مثل هذه المسلسلات، والله تعالى.
1: نعم. فضيلتكم التوجيه موجز لأنه

0: يعني اقترب وقت البرنامج على الانتهاء، حول حسن الظن، كيف الإنسان يتدرب ويدرب نفسه على حسن الظن بالآخرين؟
1: الأصل بالمسلم ألا يكون إلا حسن الظن بالآخرين.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يثم ولا تجسسوا، فعدها مع أمراض القلوب واللسان. ولذلك على المسلم أن يحسن الظن بالآخرين، وأن يبقي دائما دائرة حسن الظن، ويبتعد عن سوء الظن بالآخرين إلا إذا تيقن من هذا الشيء، فلا يظن بالناس إلا خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يظن بالناس إلا خيرا، وكان يقول: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن الظن من علامات الإيمان، وسوء الظن من علامات ضعف الإيمان.
0: نعم.
1: فالمسلم دائما يحسن الظن بالآخرين، وحسن الظن من جه، وحسن الظن يؤلف القلوب، وحسن الظن فيه تجاوز عن الأخطاء، وسوء الظن يولد القطيعة، وأحيانا تسيء الظن بشخص أو يعني
0: تتولد مشاكل
1: وهو بريء من هذا الشيء.
0: نعم.
1: وقد تظلمه أحيانا إذا أسأت الظن بفلان أنه لربما قصد بكلامه قصدني أو قصد كذا، فعندما أتتبع مثل هذا السوء لربما يعني قلت أن هذا أسائلي وهو ليس مسيء،
0: يعني
1: وتقع في دوامة. صحيح. وأيضا تكتب عليك سيئة عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فالمسلم دائما يحسن الظن ولا ويتجاوز عن يعني مثل ما قال يعني رب العالمين: فمن عفا وأصلح فأجره على
0: الله.
1: وما يحسن ما يسيء الظن بآخرين.
0: نعم. فضيلتكم، بالنسبة للأخ الكريم يقول يعني في طريقه، يقول توجد سوبر ماركت وفي ذاته هي خمارة يعني تبيع خمور.
1: نعم. إحنا
0: لكن يعني هو أن يشتري من السوبر ماركت.
1: نعم. إحنا أولا كمسلمين المطلوب منا أن نبتعد عن الشبهات.
0: نعم.
1: فلربما رآه رجل قد خرج من هذه الخمارة التي تبيع لبن وخبز
0: فيسيء
1: الظن بهذا أولا. اثنين، أن لا تعين مثل هذا الإنسان الذي يبيع المحرمات أن تشتري منه، اشتري من بقالة أخرى. أول شيء تجعل الناس يسيئون الظن بك.
0: نعم.
1: نحن تحدثنا به قبل قليل. ثم هي شبهة، المسلم عليه أن يبتعد عن الشبهات. ثلاثة، تعين هذا التاجر الذي عنده نوع من المحرمات، حتى لو اشتريت أنت عنده حلال فأنت تعينه وتنمي تجارته.
0: صحيح.
1: ويتشجع على بقائه في بيع مثل هذه المحرمات. الأمر الرابع، لو اشتريت مضطرا أمر حلال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا، لكن الإنسان لا يكرر مثل هذا. يعني من الذي يعني يعطيك يعني حسن الظن عندما تخرج من خمارة؟ حتى لو كنت تصلي داخل الخمارة لن يعني،
0: والله أحيانا بصف سيارته الإنسان يعني
1: والله يبتعد
0: حتى لا يعني بيبتعد.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه.
0: يعني أحيانا لكن
1: المسلم يجب الغيبة عن نفسه.
0: صحيح.
1: ويجب سوء الظن به من قبل الآخرين فيبتعد عن مواطن الشبهات.
0: نعم. السؤال قبل الأخير، يقول الأخ الكريم يعني يعاني مشكلة تراكم الديون عليه، سواء بديون من أشخاص أو حتى من بنوك وفوائد ربوية، ويقول الديون متراكمة عليه غير قادر على السداد، الآن ضميري يؤنبني لأني خسرت تجارتي وغير قادر على السداد.
1: نعم.
0: فتوجيه من فضيلتكم.
1: أولا هو كان عليه ديون فأخذ أموال ليشتغل بها، وصار عليه ترتب عليه نتيجة 2019 نتيجة كورونا ووضع ترتب عليه ديون. هو ذهب إلى حل حرام، إلى الربا، والربا مزلق ومستنقع يعني
0: يصعب
1: ومحق ويصعب الخروج منه.
0: صحيح.
1: والله سبحانه وتعالى قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
0: نعم.
1: فهو أراد أن يحل هذه المشكلة ولكن حلها بطريقة خطأ.
0: نعم.
1: فلو سعى إلى العمل أو إلى قرض حلال أو اشترى بضاعة وباعها أو بدل التجارة أو سعى لي يعني سداد الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ مال الناس ليسدهم سد الله عنه، ومن أخذ مال الناس ليتلفه أتلفه الله. فهو لو أراد أن يسد الناس ونوى هذه النية واشتغل، ربنا يعينه على سداد الديون. لكن ذهب إلى الربا، والله عز وجل قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
0: بارك الله فيك.
1: فكيف يعني له التوفيق؟ أما الآن ما المطلوب منه يعني كتوجيه أخير؟ أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعاهد الله أن لا يعود إلى الربا، وأن يحاول قدر الإمكان أن يعمل عملا حلالا ما فيه مال حرام، وينمي هذا العمل ويسد هذا الدين شيئا فشيئا حتى تبرأ ذمته. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعني يفارق هذه الحياة حتى يقضي الله عز وجل دينه، ويقضي الدين عن كل إن شاء الله من عليه دين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: إن شاء الله يعني بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
1: يكثر. وبعدين أنا أوجه حقيقة
0: يعني
1: إلى أمرين، مع العمل، كثرة الاستغفار، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها كفاية للأموم ومغفرة للذنوب وأيضا حل المشكلات.
0: نعم.
1: فكم من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رفعت بها

0: البلايا وأيضا نزلت بها الرحمات والسكينة والخير.
1: نعم.
0: كله. وصلى الله
1: بارك الله فيكم. السؤال الأخير فضيلتك،
0: نعم.
1: مسجد توجد في يعني ساحته أشجار مثمرة،
0: نعم.
1: لمن يأخذ يعني، هل يأكل منها المصلي، هل تذهب إلى؟
0: هو حقيقة بعض المساجد عندها مثلا زيتون أو
1: نعم.
0: تين أو كذا، الأصل أن يجمع هذا الثمر ويباع،
1: نعم.
0: لصالح المسجد، هذا ما الوقف،
1: الأصل موقوف يعني،
0: ما الموقوف
1: لا يأكل منه
0: لكن
1: أحد
0: إذا
1: يعني؟
0: وقف، لكن إذا واحد وقف تين وقال هذه أنا للناس اللي داخل يعني يأكل منها، لكن لا
1: يعني حسب شرط الواقف ممكن تأكل،
0: حسب
1: يعني
0: شرط الواقف. وأحيانا الزيتون وهذا يعود ريعه إلى يعني حتى مديرية الأوقاف في المملكة
1: الأوقاف، نعم.
0: يعني تقوم بتضمينه أو بيعه، ويعود هذا المال بالمنفعة على المسجد لخدمة المسجد،
1: نعم.
0: فالمسلم يتنزه عن مثل هذه الأمور. لكن لو كان حب التين وطالع وحط بصندوق المسجد يعني نص ليرة ولا دينار يكون أفضل،
1: يعني لكن في الإطار العام هي تبقى مال موقوف،
0: مال موقوف
1: يعني.
0: نعم، إلا إذا واحد زرع خارج المسجد عند الحوش برا،
1: نعم.
0: خارج المسجد وقال هذه عن والدي تين أخليه أكل للمصلي فليأكله،
1: بارك الله.
0: لكن داخل غالبا ما يكون داخل
1: موقوف،
0: نعم، فناء المسجد هو يعود بال.
1: وبعض الأشياء كما تفضلتم بتكون مديرية الأوقاف هي مشرفة على،
0: نعم،
1: يعني تحصيله وانفاق
0: وتبيعها،
1: نعم. للمسجد، نعم. نعم نعم بارك الله فيكم،
0: الله
1: كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، حياكم الله سيدي، بارك الله في وجودكم،
0: الله يحفظكم،
1: حياكم الله. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وحسن عصام، المهندسه نداء الرمامنة، زميلة أماني الكعابني، الدكتور معاك حياصات الإشراف العام، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

أستغفر الله من قول بلا عمل وطاعة جرت الأقدام للعفن. أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدن. حسن الختام بأن ألقاه في عدن يا رب.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
7: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
8: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
9: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
10: فعلاً أطيب منسف باكله.
8: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
11: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
12: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بيروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
11: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك، 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
12: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: وين صافن يا زلمة؟
8: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
8: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد.

0: العقبة 06-581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنان به.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة

0: أتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة ادعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم، وكما تحدثنا في الحلقات السابقة عن أساليب القرآن الكريم، نسلط الضوء في حلقتنا لهذا اليوم عن أسلوب جديد، ألا وهو أسلوب واو التعددية. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة خلود الأطرش. حياكم الله دكتورة ضيفة على هذا البرنامج.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم.
0: حياكم الله. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أسلوب واو الثنائية كأسلوب من أساليب ضبط المتشابهات في القرآن الكريم. اليوم نتحدث عن واو التعددية والمجرد. ما مفهوم هذا الأسلوب وما هو سبب التسمية؟
1: واو التعددية أو واو التعداد،
0: نعم،
1: حتى إن نوضح بالضبط مفهومها.
0: جميل.
1: ينقسم هذا المفهوم إلى قسمين، القسم الأول واو التعداد،
0: نعم،
1: والثاني المجرد.
0: جميل.
1: فكل منهما يحتاج إلى توضيح. بالبداية، واو التعداد هي واو ترد في شبيهة ما.
0: جميل.
1: في القرآن هذه الشبيهة لها عدة مواضع، قد تكون مواضعها ثنائيات أو أكثر، بحيث أنها ترد الواو في موضع من مواضع هذه الشبيهة يتضمن تعداد لعدة أمور أو صفات أو بنود، بخلاف شبيهاتها أو مواضع الشبيهات لها الأخريات.
0: جميل.
1: هاي واو التعداد. الآن المجرد، ماذا أقصد بالمجرد؟ مجرد هو باقي مواضع هذه الشبيهة المجردة والخالية مطالعها من حرف الواو.
0: نعم.
1: أي أن المطلع للآية خالي من حرف الواو، فهنا نقول عنه مجرد. إذن هي بتكون الشبيهة قد تكون رباعية، ولكن إحدى هذه المواضع لها فيه واو، ويكون يحتوي يتضمن على تعداد أمور، وقد تكون ثنائية.
0: نعم.
1: المهم أنه الواو ترد في المعدد من المواضيع في الآية الكريمة المذكورة. نعطي مثالها المشهور دائما في آل عمران.
0: جميل.
1: وإذ قالت الملائكة يا مريم،
0: نعم،
1: اقنطي لربك واسجدي واركع، وتعدد صفاتها، واصطفاك وطهر. أيوة. بينما الثاني، واخترت هذا المثال كبداية هكذا حتى نفرق عن واو الثنائية التي تناولناها في الحلقة السابقة.
0: جميل.
1: فواو الثنائية أذكر بها أنها تأتي بالثاني. الآن نتدبر هنا نجد أن الواو سبقت، جاءت بالأول. جميل. وإذ قالت الملائكة، نعم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهر، ويعدد. بعدين الشبيهة لها في نفس السورة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك،
0: نعم،
1: بكلمة منه. ما الفرق بين الاثنتين؟ لو تأملناها جيدا نلاحظ أن الأولى تضمنت تعداد صفات سيدنا مريم.
0: جميل.
1: وعدة أوامر لها، اركعي واسجدي و... بينما الثانية جاءت بشيء واحد، البشرى بسيدنا عيسى عليه السلام.
0: السلام.
1: وهذه الآن طبعا سنعرض الكثير، هي مطردة بالقرآن الكريم.
0: جميل. الضابط لهذا الأسلوب واو التعداد ونسبة انتشاره في القرآن الكريم؟
1: نسبة انتشاره أقل من واو الثنائية. أقل، ولكن جمالياته بارزة وظاهرة. هو قليل الانتشار، أقل. والضابط له، الضابط له أن ترد الواو في الشبيهة في الموضع الذي يتضمن التعداد.
0: نعم.

0: تعداد أمور، تعداد بنود، وهكذا. بينما باقي مواضعها مجرد من الواو في مطالعها،
1: نعم
0: المطلع مجرد من أي واو، يعني قد تبدأ بالفاء فهذا مجرد من الواو، ولكن أهم شيء لا تبدأ بالواو. هنا أجزم أنها واو التعداد والمجرد.
1: جميل.
0: نعم.
1: يعني اليوم كما تحدثنا في الحلقة السابقة عن واو الثنائية واليوم واو التعداد، يعني هل هناك يعني فرق بينهما، يعني بين واو الثنائية
0: لابد.
1: وواو التعداد؟
0: نعم. نعم
1: نتحدث عن هذا الجانب مع ذكر أمثلة إذا أمكن.
0: نعم نعم. هلا واو التعداد من اسمها تعداد،
1: نعم
0: احنا قلنا قد تكون ترد في المتشابه الثنائي او اكثر، قد يكون ثلاثي، والآن سنعرض ثلاثي، قد يكون رباعي، بينما الثنائية لم ترد هذه الواو الثنائية إلا بالمتشابه الثنائي قصرا،
1: نعم
0: تقتصر عليها فقط.
1: جميل.
0: هي واحد. الفرق الثاني أنه تأتي بالموضع، واو التعداد قد تأتي بالأول كمثال الآن أعطنا، وإذ قالت الملائكة، قد تأتي بالثاني كالمثال اللي الآن سأذكره، قد تأتي بالثالث، ليس لها موضع معين من مواضع الشبيهة.
1: طبعا.
0: لكن ضابطها إحنا إيش قلنا ضابطها؟ إنه يكون في هذه الموضع، في هذا الموضع للشبيهة تعداد أمور، فيه تعداد أمور بمقارنة مع باقي مواضعها. أما الثنائية قصرا لابد أن تأتي بالثاني دون الأول، ولا ثالث لها في القرآن.
1: ما شاء الله.
0: لا ثالث لها في القرآن. الفرق الثالث أنه ترد بالموضع، إحنا قلنا متضمن تعداد فئات بنود واو التعداد، بينما الثنائية ليس من الضروري ذلك.
1: جميل.
0: ولكن قد يتداخل، سنأخذ إن شاء الله مثال فيما بعد الآن.
1: نعم.
0: نأخذ مثال الآن حتى نوضح الفكرة أكثر. إحنا قلنا إنه قد تكون الشبيهة ثنائية، ثلاثية، رباعية، صح؟ الآن بين إيدينا من سورة المائدة بقوله تعالى فترى وترى ترى، كمان
1: نعم.
0: مرة فترى ترى وترى،
1: نعم.
0: الآن لو تأملنا جيدا إنه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، الآن هذا تحدث عن شيء واحد، موقف واحد، إنهم هم يسارعوا في تولية اليهود والنصارى،
1: نعم.
0: بينما ترى مجرد من الواو، مجرد من الفاء، أيضا جاءت بمعلومة واحدة، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذه الآية برضت تضمنت معلومة إنهم يتولوا الذين كفروا، بينما آية 62 اللي إجت بيناتهم اللي هي الموضع الثاني،
1: نعم.
0: يعني هذيك موضع 52 فترة، ترى بدون واو 80،
1: نعم.
0: الآن وترى وقعت بالنصف بالترتيب 62، إذن في الموضع الثاني، لكن لو تأملناها جيدا سنجد أنها تضمنت تعداد أعمالهم الخبيثة، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، فهي تعدد أعمالهم. يعني سبحان الله، هذا يعني أسلوب عظيم ودقيق.
1: نعم. يعني إذا هذا التوضيح أنتم بينتم،
0: سيتبين
1: يعني
0: الآن أيضا عدة أمثلة بإذن الله.
1: اليوم أيضا هناك سؤال يعني يتبادر إلى الذهن، هذا الأسلوب اللي تحدثتم مع الأمثلة التي تم عرضها أمام متابعينا، هل يتداخل هذا الأسلوب مع أساليب أخرى؟
0: أكيد.
1: يعني الأساليب اللي تحدثنا عنها في الحلقات الماضية، واو الثنائية، أسلوب الميزان، الفصل والوصل وغيره من الأساليب.
0: نعم، سأذكر مثال عظيم جدا يبرز فيه الأسلوبين.
1: نعم.
0: يتداخل أسلوب واو الثنائية مع واو التعداد.

0: وبرز هذا في
1: نعم
0: سورة الأنفال بقوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. هذه عن رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل حادثة بدر، حتى إنه يحمسه ويثبته لجهاد الكفار. وإحنا كنا بنعرف حادثة بدر كم كان عدد المشركين بالنسبة للمسلمين. في تليها الآية التي تليها مباشرة بقوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة وإلى الله وإن الله لسميع عليم. الآن يبرز فيها أسلوبين، يعني الأسلوبين هدول وعدة أساليب أخرى. الأسلوب الأول واو التعداد والمجرد. كيف حكمنا إنها واو التعداد؟ وكيف حكمنا إنها أيضا دخلت في واو الثنائية؟ أول شيء عندنا الضوابط تحققت في الاثنتين. أول شيء هذه الشبيهة، هل لها ثالث في القرآن؟ لا. طيب الواو أين أتت؟ بالثاني. هاي اثنين، هاي تحقق فيها واو الثنائية. واو التعداد كيف؟ أول شيء المجردة إذ يريكهم، لم تذكر فيها واو، مجردة ببدايتها، مطلعها مجرد.
1: جميل.
0: وجاءت بشيء واحد ألا وهو الرؤية. طيب الثانية، الثانية بأمرين، إذ التقيتم في أعينكم، فهي تحدثت عن لقاء الفريقين الجمعان. فالجمعان تعداد معدد، فبرزت فيها. أيضا يبرز فيها التعمق المعنوي اللي دائما بيرافقنا في الأمثلة. التعمق المعنوي كيف برز فيها؟ أولا رؤية فتحققت، هنا بقول تعمقت معنويا، تدرجت بالحدث من رؤية إلى حقيقة. هكذا روائع الإبداع الرحمن في القرآن الكريم. زي كما تلاحظي دكتورة، في كل مرة تدخل هذه الأساليب، هذا التداخل يثبت أن القرآن لم يتغير إلى زماننا.
1: جميل.
0: نعم.
1: وأنه هذا الأمر يعني صالح لكل زمان ومكان وواقع، ويعني حتى الوقائع والأحداث تبين وتؤكد هذه الأساليب.
0: يعني هو سبحان الله، أنا بديش أثقل عليكم، لكن أيضا يبرز فيها الفصل والوصل.
1: جميل.
0: لو قلت كيف يبرز فيها الفصل والوصل، خلينا هيك نأخذ من هذه الجماليات والروائع. من أنواع الفصل والوصل اتصال النهايات بمعاني الآيات.
1: جميل.
0: تمام. فنلاحظ أن التي تحدثت عن الرؤيا انتهت: ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.
1: نعم.
0: فالرؤيا تلقى بالصدر، إبداع. دائما الصدور موضع الخفاء.
1: نعم.
0: فالرؤيا رؤية الإنسان لا يراها إلا هو.
1: صح.
0: هل يراها غيره؟
1: لا طبعا.
0: لا. الثانية عند بلقاء الجمعان، وهي على فكرة انفرادة، هذه انفرادات. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، انتهت ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. سورة الأنفال أكثر سورة انتهت آياتها سميع عليم، إلا هذا الموضع.
1: نعم.
0: باللام، باتصال اللام المتناسق باتصال اللام ليهلك، هذا نوع من أنواع الفصل والوصل المتتابع اللي هو بخص الحروف.
1: نعم.
0: فهي انفرادات عظيمة. وكيف جاءت سبحان الله، يعني انفرادة بكل القرآن، وإن الله لسميع عليم باللام.
1: تمام.
0: بها هذه الانفرادة ليهلك.
1: نعم.
0: فيعني جماليات لا تنتهي سبحان الله.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. أيضا سؤال يعني ربما يتبادر للأذهان، هل هذا الأسلوب يعني واو التعداد والمجرد يشبه واو الثنائية بأقسامه؟
0: يشبه. نعم.

0: نعم، بالرغم من إن انتشاره قليلا
1: نعم
0: بالنسبة لواو الثنائية، إلا أنه يشبه بالأقسام،
1: نعم
0: فعلى الأغلب إما أن يرد بنفس الصورة كما في سورة النساء. في سورة النساء بقوله تعالى ويستفتونك في النساء
1: نعم وردت
0: قل
1: في آخر
0: الله يفتيكم
1: نعم.
0: فيهن
1: نعم.
0: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، وطبعا عددت اليتامى وعددت عدة فئات،
1: تمام
0: تمام، والمستضعفين، بينما الأخيرة في سورة النساء آية 176 جاءت مجردة
1: نعم.
0: يستفتونك
1: جميل.
0: قل الله يفتيكم في الكلالة. لو تأملنا الإبداع سنجد أن التي ورد فيها الواو تضمنت عدة فئات،
1: نعم
0: عدة فئات، بينما يستفتونك في الكلالة، من هو الكلالة؟ أولا تناسقت معنى وتجريدا، تجردت كالكلالة، سبحان الله، الكلالة هو الذي ليس له فرع ولا أصل، لا له أب ولا أم ولا له ولد، هذا هو الكلالة.
1: نعم.
0: فإذا هي اختصت بالكلالة ثم ذكرت حالات ميراثه.
1: جميل.
0: فهي ذكرت فئة واحدة الكلالة، فجاءت مجردة إبداع، في حين التي بدأت بالواو تعداد تعددت فيها الفئات. أيضا هناك في سورة النور، في سورة النور والآيتين، أكيد أنتم بتواجهوا مشكلة في الامتحانات،
1: لا.
0: الآيتين 34 و46 بقوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
1: نعم.
0: كم مقطع عطف على الآخر فيها؟
1: نعم.
0: من البداية ولقد أنزلنا إليكم آيات فيها تعداد ومثلا وموعظة، بخلاف التي تشابهها المجردة، مجردة المطلع بقوله تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات.
1: نعم.
0: جاءت بمعلومة واحدة فقط، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: جميل.
0: فيعني نقول الله الله على إبداع الله في كتابه العظيم.
1: نعم.
0: أيضا جاءت في الموازين، الموازين إحنا قلنا يعني دائما بنكرر حتى ترسخ في أذهاننا، الموازين قلنا ترد بالنصف الأول والثاني بنفس المقدار.
1: جميل.
0: فجاءت لكن بريد إني يعني أنوه عن أمر أنها نادرة جدا، قد تكون هذا المثال الوحيد لها بين الموازين، في سورة الكهف والعنكبوت قوله تعالى واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، بينما في العنكبوت أتلو ما أوحي إليك
1: نعم.
0: من الكتاب وأقم الصلاة.
1: جميل.
0: جاءت بشيء واحد أقامت الصلاة.
1: جميل.
0: الآن وإما أن تأتي ثلاثية، إحنا قلنا إما أن تأتي ثلاثية وأحيانا بتكون رباعية، لكن إحنا قلنا انتشارها نسبته قليلة، نأخذ هذا القسم الأخير، إما أن تكون ثلاثية وأيضا تحوي نفس الجمالية، ما ورد في قوله تعالى وضرب.
1: نعم.
0: وضرب الله مثلا رجلين، تعداد عددت رجلين.
1: جميل.
0: إذا جاءت ضرب بدون الواو إذا بدي أفهم أنه مع الإفراد، فجاءت تارة مع النحل والزمر بقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا.
1: نعم.
0: والثانية في الزمر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني الإبداع هو بينما سبحان الله التي هون في سورة النحل وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، فالرجلين التعداد المعدن ذكر في بداية ضرب المثل واو.
1: نعم.
0: وعلى فكرة هذه الواو

0: واو، في سورة النحل ينطبق عليها نفس الأسلوب الواو الثنائية اللي
1: جميل.
0: قبل قليل قلناها في الأمثال،
1: نعم
0: لأنه أساسا هي 76، بينما الأولى ضرب الله مثلا عبدا هذه 75، ثم تليها وضرب الله مثلا رجلين،
1: نعم
0: فهي نفس الأسلوب أخذت.
1: يعني توجيه ختامي بهذا الموضوع.
0: إحنا دائما بنقول يعني حسبنا الله أن يعيننا على خدمة أمتنا بتقديم الجديد المفيد، وكم نحن بحاجة لتسهيل ذلك على الأجيال المقبلة،
1: نعم.
0: على الأجيال المقبلة بالذات، ونسأل المولى عز وجل أن يعيننا لتقديم أيضا شيء مميز يخدم المراكز،
1: نعم.
0: ألا وهو البرنامج الذي يحتوي على المتشابهات، على الموازين، فيما بعد نزود كل مركز يتعلم هذا المنهاج.
1: جميل.
0: بالإلكتروني للعرض.
1: نعم.
0: على الشاشات وعلى الداتا شو.
1: نعم.
0: ملون هذا البرنامج، أخذ منا 3 سنوات في إعداده، نسأل المولى أنه ينفع فيه ويستفيد منه جميع المراكز بإذن الله. وشكرا لكم، وشكرا
1: حياك الله دكتورة،
0: ونشكر
1: حضورك معنا اليوم على هذا التوضيح وهذه
0: يكرم.
1: الإفادة، بارك الله فيكم.
0: الله يسعدك.
1: حياكم الله.
0: الله
1: بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3944. تقبل الله منكم.

0: اجد طقم الكنب ولا انجده؟
1: شوفي ماجد،
0: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش،
1: شوفي ماجد،
0: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
1: شوفي ماجد،
0: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
1: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6-510-40-80.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل من مفروشات جهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء. انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية. بتتناول فرشة طبية 100%. بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا. اصبح صدق المثل اللي بقول. بدك نومة هنية. فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى شارع الحرية شارع مكة دابوق مقابل محامص الشعب
5: هاتف رقم 037-1010-25
1: اسمع جاي عبالي منسف استنى عرفت من وين اطلبه لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم وهسا خبرني شو رأيك
6: فعلا اطيب منسف باكله
1: مطاعم أصول الضيافة العربية وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية لحومنا بلدية وطازجة مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070 الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14 أصول الضيافة العربية نكهة الوطن في كل لقمة لحظة إحنا بعمان طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها ذا منهاتن فيش ماركت فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية بلح بحر بنكهات جريئة مشويات على اللهب وصيادية من الآخر طازة يوميا وعلى زوجك مقلية بالفرن أو على الفحم ذا منهاتن فيش ماركت عمان شارع المدينة المنورة خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة للحجوزات والتواصي 06-55-600-66 نكهة البحر عالمية بقلب الأردن
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان نصنع في كل عام بصمة من التميز نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة معنا الطريق واضح والنجاح محقق مدارس المشاهير نخرج النجوم نهاية أبو علندا بداية سحاب 079-671-515-4
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى بدنا نروح نختار مطبخ
9: ما بدي أوصيكي يا أمي اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير عشان هيك روحي على مطابخ التميز
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل تليفون 0795-90-67 مطابخ التميز نكهة البيت

مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: ماجد؟ ماجد، ها وجدتك.
1: ماذا تريدين يا سمية؟
0: ولم كل هذا الارتباك؟ وما هذا الذي تخفيه وراء ظهرك؟
1: لا شيء، مجرد كتاب صغير.
0: كتاب صغير؟ دعني أراه من فضلك.
1: تفضلي.
0: قصائد في الحب، جميل.
1: ليس لي، إنه لصديقي سعيد، وقد استعرته منه فقط.
0: يبدو أنني سأستعيره أنا أيضا بعد أن تنتهي من قراءته. ولكن قل لي، لماذا أخفيته وراء ظهرك كأنك كنت تقترف ذنبا؟
1: لا أعلم يا أختي، لقد قمنا اليوم أنا وزملائي بزيارة معرض الكتاب السنوي، فوجدني سعيد أقلب صفحات هذا الكتاب، فأصر على شرائه وأهداه لي.
0: لا بأس يا أخي، الحب شعور جميل طبعا، بل هو أجمل شعور في الدنيا، ولكننا حصرناه فيما بين الذكر والأنثى، فتلاشت معظم معانيه.
1: أوضحي أكثر يا سمية.
0: ألا تحب الله تعالى يا ماجد؟ ألا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تحب والديك؟ ألا تحب إخوانك؟ ألا تحب زملائك؟
1: بلى طبعا، بكل تأكيد.
0: هذا ما قصدته يا ماجد، ليس الحب مقصورا على علاقة الرجل والمرأة كما يصوره بعض الشعراء، بل هو أعمق وأشمل وأجمل من هذا بكثير.
1: فعلا معك كل الحق يا سمية، الحب من المشاعر التي تميزنا نحن البشر عن بقية المخلوقات.
0: يبدو أنني فتحت شهيتك للحديث عن الحب.
1: وهل تعارضين ذلك يا أختي؟
0: لا طبعا، سنقول كل ما نريد، ولكن بعد أن نصلي العصر جماعة. هيا بنا.
1: هيا.

0: الحب يا سمية يسمو بالنفس ويحلق بها في فضاء من السعادة والجمال، ويطفي على حياتنا بهجة وسرورا، ويكسر الروح بهاء وحبورا.
1: ومن أعظم صوره وأجلها حب الله تعالى. قال تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
0: وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
1: فمن كان هذا الحب في قلبه فيا لسعادة قلبه، يا لسعادة قلبه.
0: طبعا، فمحبة الله ورسوله خير ما يعده الإنسان للقاء الله، فهو سبب دخول الجنة. يروى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت.
1: أحبك يا رسول الله.
0: ومن صور الحب أيضا حب الأصحاب والإخوة في الدين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ويشجعهم على تبادل مشاعر المحبة بينهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا

0: أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه.
1: سبحان الله، الإسلام دين المحبة بلا منازع. أذكر مما قرأت أن رجلاً كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني فيه.
0: يا الله، أين أنت يا أخي سامر من هذا الحديث الرائع؟
1: وهذا من أروع صور الحب يا ماجد، أن تذكر أخاك في فرحك فتتمنى له الفرح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
0: صلى الله عليه وسلم. إذن سنأخذ قليلا من الراحة ريثما يعود سامر ويشاركنا الحديث الممتع.

0: تتحدثان عن الحب في الإسلام، وهل من دين عرفته البشرية يحمل في طياته أنواعا من الحب والمودة كالإسلام؟
1: نعم نعم صدقت يا أخي،
2: تكلمنا في غيابك يا سامر عن حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الأصحاب والإخوة في الدين، فعن أي حب ستحدثنا أنت؟
0: أريد يا سمية أن أؤكد وأشدد على أهمية الحب في الله قبل أي نوع آخر جديد، إذ هو من السمات الخاصة جدا بديننا الحنيف.
1: وهل من صورة توضح لنا ما تقوله أكثر يا سامر؟
0: طبعا يا ماجد، قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من ليس بأنبياء ولا بشهداء، يغبطهم النبيون والشهداء لمكانتهم من الله عز وجل. فقام رجل أعربي من قاصية القوم من بعيد وألوى بيده وقال: يا رسول الله صفهم لنا. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا بروح الله عز وجل على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لعلى نور، وإنهم لعلى منابر من نور، يخاف الناس يوم القيامة وهم لا يخافون، ويفزع الناس وهم لا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
2: ما أروع هذه الصورة!
0: ومن صور الحب المحمود في الإسلام يا سمية حب المساكين والأعمال الصالحة، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
1: سبحان الله، لم يخطر ذلك ببالي أبدا.
0: وحب الأوطان أيضا يا ماجد، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب مكة ويقول: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك.
2: آه، ما أجمل هذا الكلام! أحبكما يا أخوي العزيزين، تصبحان على حب.

0: الحب كلمة كبيرة جدا، هي في الحقيقة ثلث الإنسان، فالإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك.
1: صحيح ما تقولينه يا سمية، بل إن الحب قد يطغى على إدراكه وعلى حاجات جسده.
0: وهذه الكلمة هي من أكبر كلمات الإسلام، تلهج بذكرها ألسنة العابدين، ويوصي بها المصلحون، ويسعى إليها الدعاة إلى الله، يغرسونها في نفوس الأتباع العلماء العاملين.
1: أصبت يا سمية، فالإسلام يعترف بعاطفة الحب على أنها واحدة من أهم الدوافع الإنسانية والمحركات الفعالة في السلوك الفردي والجماعي.
2: فما بالنا اليوم نعاني من أزمة في المحبة جعلت الإنسان لا يفهم إنسانيته على وجهها الصحيح، فينقض على أخيه الإنسان انقضاض الوحش على فريسته.
1: إنها فعلا أزمة كما أسميتها يا أخي ماجد، وسببها في الحقيقة هو الأنانية المفرطة التي ابتلي بها الناس، فأصبحوا يقدسون مصالحهم الخاصة ورغباتهم الشخصية، فيدوسون كل ما يعترض تحقيقها.
0: أتذكر قصة المرأة الأنصارية التي انطلقت لساحة المعركة وقد بلغها أن النبي قد قتل. هل يعقل أن ترى زوجها مقتولا فتقول ما فعل رسول الله؟ ثم ترى أباها مقتولا فتقول ما فعل رسول الله؟ ثم ترى ابنها مقتولا فتقول ما فعل رسول الله؟ ثم ترى أخاها مقتولا فتقول ما فعل رسول الله؟ فلما وقعت عينها على عين النبي واطمأنت على حياته قالت يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل. ما هذا الحب؟
2: كان حب الله ورسوله في قلوبهم أعظم وأسمى وأرقى من أي حب ومن أي مصلحة ومن أي رغبة.
1: صحيح يا ماجد، صحيح تماما. وحينما ضعف اتصال الناس بالله ضعف الحب في قلوبهم، أصبح حبا ماديا وشهوانيا وآثما ومنحرفا. ولو أن الناس اتصلوا بالله عز وجل لسمى الحب بهم إلى أعلى عليين،
0: ولعرفوا عندها وهج السعادة ينير آفاق أرواحهم.

0: الحب كلمة مظلومة أسروها وقيدوها فظلموها، وهي المكونة من حرفين يسافران في أعمق المشاعر الإنسانية النبيلة على أنواعها، فإذا بهما مقيدان يجرجرهما الناس في علاقة يتيمة قد لا تعرف لهما معنى. الحب قليل منه على كل شيء خير من كثير منه على شيء واحد. الحب هذه الكلمة الساحرة ذات الظلال الرقيقة، فلندخلها في جميع وصفاتنا الحياتية، وعندها سنعرف طعم السعادة.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان. إذاعة القرآن الكريم من عم

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
1: أعوذ بالله.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلاً إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس.

0: عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل، مجموعة صبحي أبو غلوس. فخامة ترى وجودة تعاش.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
0: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
0: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
8: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
9: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
10: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ شيء.

0: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بيروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان، شارع القدس، خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
4: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون عبر إذاعة القرآن الكريم والمشاهدون عبر قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الخير والحق خطانا وخطاكم. آمين آمين آمين. انتهى بنا الكلام في المرة الماضية في الكلام على أحكام المعاملات الإسلامية أو المعاملات في الفقه الإسلامي. انتهى بنا الكلام عند الكلام على شروط المبيع، وتفرع الكلام في شروط المبيع عن أن المصنف رحمه الله تعالى قسم أنواع البيع إلى 3 أنواع، يعني بحسب وجود عين المبيعة أو مشاهدتها أو عدم مشاهدتها، وقسمها إلى 3 أنواع: بيع عين مشاهدة، وهذا وقال الشيخ بأنه جائز، وقال إذا وجدت الشروط من كون المبيع

بيئي طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه للعاقد عليه ولاية. وانتهى كلامنا إلى هذا المقدار. ثم قال الشيخ بعد ذلك: ولا بد في البيع من إيجاب وقبول. الآن النوع الثاني يعني للاستفادة العامة، ثم بعد ذلك نفصل إن شاء الله. النوع الثاني الذي أتى عليه الشيخ هو بيع شيء موصوف في الذمة، تمام، وهذا ويسمى هذا بالسلام. وأيضا عندنا نوع ثالث وهو بيع عين غائبة لم تشاهد، تمام. فهنا الشيخ قال لا يجوز، وسنأتي إن شاء الله تعالى على تفصيل الحكم في هذه الصور الثلاثة. الآن الشيخ وصل إلى أن عقد البيع لا بد فيه من إيجاب وقبول. هكذا هي عبارة الشيخ رحمه الله تعالى. الآن قال الشيخ ولا بد في البيع من إيجاب وقبول. شو الإيجاب والقبول؟ الإيجاب أنه البائع والمشتري كل واحد يعبر عن رضاه بإنجاز هذه الصفقة أو هذا العقد. ليش؟ لأنه شو اللي بعرفني أنك أنت موافق ولا مش موافق؟ إذا كنت مثلا والله أنا والبائع مثلا كل منا في قلبه موافق على أنه نعقد هذا العقد، شو عرفني بقلبك أنا؟ لأجل ذلك الشرع هنا أوجب أن توجد عبارة تدل على رضا البائع بما يريد ببيع الصفقة ورضا المشتري بشرائها. لأجل ذلك قال الشيخ هنا ولا بد في البيع من إيجاب وقبول، وسنأتي إن شاء الله تعالى على تفصيل معناها. قالوا لماذا يجب الإيجاب والقبول؟ والمراد بالإيجاب أنك تيجي تقول للبائع أنا والله بدي أشتري منك هاي القطعة، تبيعني إياها مثلا، تبيعني هذه القطعة، أو أنا اشتريت منك هاي القطعة، تبيع، بعت مثلا بهالعبارات هاي. فأجى البائع قال بعتك، تمام. الآن إحنا اليوم في الواقع المعاصر بنستخدم هاي العبارات في بعض الأنواع البيوع، زي بيع سيارات، زي بيع العقارات، فعلا يعني بنعبر بالألفاظ بهذه الطريقة. الآن عندنا كثير من التبايع والمبايعات اللي بنساويها احنا اليوم ما بنحكي فيها بعتك واشتريت، البتة يعني بتروح انت للمول تاخذ بضاعتك، واحيانا ممكن ما تلاقي اصلا موظف، ممكن بعض الكاشيرات انت اصلا بتمرر بضاعتك لحالك، تدفع كله خدمة ذاتية، وانت ما بتلاقي حدا تحكي معه ولا شيء. بالعكس في ماكينات موجودة كمان يعني هي فيها البضاعة، انت بتحط فلوسك بتختار البضاعة اللي بدك اياها، بتنزل لك البضاعة وبرد لك الباقي كمان اذا لك باقي يعني. فالان هذه ليس فيها بحسب ظاهر الحال فيش كلام فيها، مع انا حكيت ولا الماكينة حكت ولا حدا حكى معي يعني، تمام. فالان هذا ما في ايجاب وقبول. فالان ما صفته هذا؟ ما اسمه؟ هل الفقهاء تحدثوا عن هذا النوع؟ نعم. قالوا أول شيء ليش أصلاً الإيجاب والقبول بدنا إياه؟ يعني ما الفائدة أصلاً من الإيجاب والقبول؟ قالوا لأن البيع بشكل عام هو منوط بالرضا. شو يعني منوط بالرضا؟ الحق عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، يعني الأصل بالعقود البيع وانتقال الأموال والأملاك بين الناس لابد يكون هاي الانتقالات منوطة برضا المتعاقدين، تمام، معنى كل منهما راضي عن هذه الصفقة. أنا بدي أبيعك مثلا هذا التليفون، لازم أنا أكون راضي في بيع في هذا البيع وأنت في الشراء راضي، تمام. وبالتالي سيأتي معنا أو مرة معنا أصلا أن الإكراه يفسد العقد، تمام، وعليه إشكالات يعني. لكن ابتداء إذا كان العقد متعلق ومربوط برضا كل من المتعاقدين، كل من البائع والمشتري، أنت اليوم ما ترضى تشتري شيء أنت ما بدك إياه يعني، تمام، ولو أكرهت عليه إلا بالإكراه ولك حينئذ صفتك. لكن ابتداء الإنسان ما بيشتري شيء ما بده إياه أو ما هو راضي عن شرائه يعني، وإنما هو بيدفع بمحض الرضا مثلا أو ببيع بمحض الرضا. أنا مثلا ما بدي أبيع تليفوني هذا إجباري، ما حد بيقدر يجبرني عليه يعني. فالأصل عندنا الوضع الطبيعي سميها أن العقود المالية لا تتم إلا من خلال رضا كل من الأطراف العقد أو المتبايعين أو المتأجر والكذا، كل لابد من رضاهما بالعقد. ولذلك الإيجاب والقبول داخل في كل العقود الشرعية، عقد الزواج على كذا. الآن عقد الزواج من الصور اللي بيظهر فيها العبارة، فبيقول الكاتب العدل مثلا للشاب هل تتزوج البنت، أو يقول الشاب زوجني ابنتك، وهذه عبارات كلها صريحة في أنه هذا إيجاب وقبول. الآن فالعلماء بيقولوا أنه لأن البيع متعلق منوط مربوط بالرضا، يعني الشرع ربطه بالرضا، قال لك إذا أنت مش راضي عن هذا البيع هذا البيع ما بمشي، تمام. هذا الكلام قالوا لأن البيع منوط بالرضا، تمام. طيب أيوة، إذا كان منوط بالرضا، الرضا وين بيكون؟ الرضا أمر قلبي. قالوا صح. فإذا كان أمر قلبي كيف بدنا نميز إحنا ونحكي لك أنت راضي؟ بدنا علامة على ذلك يعني، تمام. قالوا لأجل ذلك الرضا أمر خفي، أمر

قلبي هذا. فلأجل ذلك قلنا بدنا عبارة تدل على هذا الرضا، فاعتبر حينئذ ما يدل عليه من عبارة من لفظ ونحوه كالكتابة وإشارة الأخرس وهكذا. هذا شيء. الآن ظهر عندنا أنواع من العقود قديما وحديثا، تمام، هي تتم من خلال التبادل الفعلي من غير ما يحكي البائع بعتك ولا المشتري اشتريته، ولا بتحكوا مع بعض أصلا. بتفوت أنت على المحل بتخذ هاي البضاعة، بتحط له البضاعة على الطاولة مثلا، هو بيقول لك هذه بخمس ليرات، أنت بتدفع الخمس ليرات وتأخذ بضاعتك وتروح، لا أقل لك بعتك ولا أقل اشتريتك. هذا اسمه عند الفقهاء اسمه بيع المعاطاة، تمام. طبيعي في هناك أيضا إيجارات معاطاة، تمام. هناك اليوم أنت تدخل لبعض الكراجات، كراجات السيارات، صفاف السيارات، انت اصلا ما بتلاقي حدا تحكي معه، انت بدك تستاجر هذا المكان ليصف سيارتك فيه، تمام، بتشتري هذا المكان. انت بالفيزا بتمر على المكان بتشحطها هيك وبتفوت سيارتك بتصفها وبخصم عليك فلوسك وخلصنا. وبالتالي انت هذا كله تم من خلال انه عمل فعلي، فيش حكي بين الطرفين البتة يعني. ايوه. الان اذا قلنا بانه لابد في البيع من ايجاب وقبول، معناها حينئذ هذا ما في إيجاب قبول لفظي، هيك المراد، فيه إيجاب قبول فعلي، تمام. بمعنى البائع عرض بضاعته، المشتري إجا أخذ البضاعة واثنين دفعوا لبعض فلوس وراضين ما شاء الله عليهم وروحوا. إذا قلنا باشتراط الألفاظ والعبارات في عقد البيع معناها هاي الصورة بتزبطش يعني، تمام. فلأجل ذلك مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا المعتمد فيه إنه بيع المعاطاة بالصورة التي ذكرناها قبل شوي هذا لا يجوز، هذا ابتداء كجواب إجمالي، تمام. قالوا فلا يصح البيع بالمعاطاة، والمراد بها إعطاء كل من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه. بدك تعطيه مثلا أنت تليفون، أنت أنا بعطيك التليفون وأنت بتعطيني الفلوس، ومن دون ما نحكي مع بعض، دون إيجاب ولا قبول، أو إيجاب من بعض من واحد منهم قال له تبيع، هذا قال له هاي 500 ليرة مثلا وخلص، ما حكاش معه ولا شيء يعني، تمام. والله أعلم. وهي أشبه بالدلالة الحالية كما يعبر عنها البعض يعني، أو أن يأخذ المشتري البضاعة المبيع ويدفع البائع للبائع الثمن، تمام، أو يدفع البائع المبيع فيدفع له المشتري الثمن من غير تكلم ولا إشارة. طبيعي زي ما قلنا بيع المعاطاة زي ما هو داخل في البيع أيضا هو داخل في كثير من العقود الأخرى، تمام، زي الإيجارة زي هاي الأشياء. الآن هذا مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام أبي حنيفة، وطبيعي القانون الأردني عندنا سائر على هذا القانون وعلى هذه على الجواز، وهو أنه حينئذ العقود ماشية وليس فيها حرج وهي صحيحة وتترتب عليها جميع الأثار القانونية على العقود التي تمت بالمعاطاة، تمام. مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز المعاطاة في القليل والكثير. مذهب المالكية ومذهب الحنابلة يعني وبعض أئمة الشافعية أيضا أجازوه يعني. الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو من علماء الشافعية يعني اختار على خلاف المذهب يعني، هو اختيار له، تمام. وجماعة من أئمة الشافعية زي البغوي وكذا اختاروا أنه العقد بالمعاطاة صحيح، تمام، بس كيف؟ إله قانون عندهم. شو القانون؟ قالوا اسمع، إحنا كل إشي العرف يعده بيعا بالمعاطاة، إذا العرف يعني ماشي البشر والحركة التجارية وحركة السوق والاقتصاد ماشي على إنه هذا بيع، ماشي بيع، إحنا بنعتبره حتى لو كان معاطاة، حتى لو بدون إيجاب وقبول، حتى لو بدون إيجاب وقبول. إخوانا هو وين المحذور في الموضوع؟ المحذور الآن لو إجا قال له والله أنا ما توقعتش البضاعة زي هيك، هو الإشكال حقيقة إنه أنت لما أخذته وهو دفع من غير مشكلة. الفقهاء الشافعية وغيرهم هم بلاحظوا شيء مهم، بقول لك هذا عقد وهذا فلوس وهذا ملكيات، تمام. فأنا حركة النقل الملكيات بين البشر وإن كانت أحيانا ممكن تستخفها برغيف خبز ولا بربطة خبز ولا سهلة، ممكن تكون ماشي بالطريقة هاي، أحيانا ممكن تكون شغلات كبيرة، فلو إحنا فتحناها على المصراعي ممكن يجي حينئذ البائع ولا المشتري يدعي يقول لك يا سيدي أنا ما حكيت شيء بارو، أنا صح بعته وكذا، ما توقعتش إن الأمر على هذه الصفة. فحينئذ بصير هنا هذا النوع مع عدم وجود يعني دلالة ظاهرة على الرضا أو كذا، بيصير عندي مجال ولا فسحة ولا بصير عندي فراغ هنا ممكن يدخل من خلاله إلى الخصومة. لأجل ذلك أنا بدي أحتاط. فهو إذا بدك أنت الاحتياط في العقد حقيقة هذا الإجابة والقبول أنفع. صح اليوم بعض الأشياء صغيرة مش رح تسوي فيها إجابة وقبول، لكن تخليك وعي الأشياء الكبيرة وقف فيها وخذ واعطي فيها.

العبارة ما تمشيهاش وانت بقلبك. احيانا انت ما بتعرف الموضوع كيف ماشي عليك وتتوهم فيه شيء معين بيطلع على خلاف ما انت توهمت يعني. لاجل ذلك وان كان هذا بالغالب هو يعني محمي خاصة اليوم في الماكينات المعاصرة في الاشياء المبيع اصلا هو موجود محدد السعر معلومة اصلا هي القطعة قدامك تمام. وان كان اليوم البيع عن طريق الانترنت ورطنا ببعض التوريطات بيصور لك الموضوع على صورة معينة لما بتيجي وانه هو قطعة اخرى او شكلها اخر او عفوا او هي حجم صغير او مش زي ما تخيلتها انت. الان هذا كله بيمشي خلاص لزمك يعني وفيش عندك ايجاب وقبول وفيش احيانا حتى الالزام ممكن ما تقدر تساوي فيه. الحاصل هنا في هاي القضية انه الامام النووي رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء احتاطوا في هاي القضية قال لك ما عندنا مشكلة خلاص اختيارنا انه ينعقد البيع بالمعاطاة. المعاطاة اللي هي تدفع انت وانا اخذ من غير ما نحكي مع بعض تمام. قيدها الإمام النووي وجماعة من العلماء في أنه يصح في كل بيع يعده أو في كل ما يعده الناس بيعا. يعني إذا العالم ماشيين هيك المراد والسوق التجارية شغالة على أساس أنه هذا بيع مشي بيع يعني وبيعتبروه بيع معاطاة وبيمشوا عليه وحقيقة الواقع اليوم الدكاكين الماركتات احنا كثير ماشيين بحياتنا على هذه التفاصيل لدرجة انه هذا يكاد يكون مستغرق للأشياء التبايعات او المبايعات السهلة السريعة كلها شغالة. كل المولات تشغل بهذه الطريقة يعني الكاشير هو ما بقول لك بعتك واشتريته بس مجرد بحصل لك الثمن تمام على كأنه على عقد تم وانجز يعني او انت مجرد مجيئك بالبضاعة اللي هي كان عارضها صاحب المول وحاط عليها سعرها ومحددها تمام وحاط لك اصلا جهاز مشان تكشف قديش سعرها اذا انت توهمت عرضها هذا اشبه بالايجاب وانت بتاخذها هذا اشبه بالقبول تمام. تيجي عند الكاشير بتقول له انا بدي هاي البضاعة بيحاسبك عليها لكن ابتداء كان العقد شو ماله كأنه صار تم وانتهى والله اعلم. هذا كله اسمه ايه اسمه خاصة انه الـ الـ الـ الكاشير احيانا او هذول الشباب ما بيكونوا اصلا هم ما بيكون مالك يعني ولا حتى ربما مفوض في البيع يعني والله اعلم. ايوه لذلك بيقول الشيخ الباجوري واختار الامام النووي وجماعه من العلماء الشافعيه ان البيع في المعاطاه بالطريقه اللي قلناها قبل شوي هذا صحيح بشرط انه صحيح في كل ما يعده الناس بيعا تمام. ليش قولي ان المدار فيه يعني ليش وقفت هنا لان المدار في العقد على رضا المتعاقدين وحيث لم تظهر عباره. طب هذا مش تعليل لكلام النووي هذا تعليق عفوا هذا تعليل لكلام النووي. ليش قلت يا امام النووي انه يعني في كل ما يعده الناس بيعا قالوا لان المدار في عقد البيع. المدار يعني الشرط والاصل واللازم في عقد البيع انه يكون مبني ويدور على رضا المتعاقدين تمام. قال ولم يثبت اشتراط لفظ معين فيرجع فيه الى العرف. بناء على ذلك احنا بنرجع للعرف السوق بيمشوا والبشر على يعني الشرع لما جاب اباح عقد البيع ما اباح بلفظ معين تمام وانما هو اباحه بشرط الرضا تمام. الان شرط الرضا ممكن يحصل من خلال عبارات وممكن احيانا احنا لاحظ العرف لما نزلت ايه البيع الشرع لاحظ فيها العرف مثلا يعني فيكون حينئذ هذه الايه نزلت على إباحة البيع دون بيان وتخصيص وتعيين العبارة التي ينعقد بها البيع. فحينئذ ممكن نرجع احنا في تعيينها وتحديدها الى العرف. العرف بقول لك في عندي فعلا بعض المبايعات بقول لك بعت واشتريت وبعض المبايعات ما بقول بعت واشتريت بقول ايه بسويها العرف عن طريق التبادل التجاري من غير عبارات تمام. لكن مش في كل انواع البيوع والله اعلم. بعض العلماء قالوا شوف احنا مشان نكون يعني اكثر احتياطا خلينا نقول بأن البيع بالمعاطاة بصير تمام. طيب أيوة ماشي قال لكن بشرط أنه هذا بيكون بس بالأشياء يعني الأشياء الرخيصة بسموها الفقهاء المحقرات زي رغيف عيش مثلا زي يعني جرجير زي بقدونس هالأشياء العادية اللي بدهاش بيع تمام. لكن بالرغم من ذلك احنا اليوم في واقعنا المعاصر حقيقة نسير بالجملة على أنه البيع بالمعاطاة ماشي والقانون كمان راعي هذا الموضوع تمام. وبالتالي وعندنا مذاهب تجيزه يعني فبالجملة هو الحمد لله مغطى بحكم شرعي ويمكن أن يكون فعلك في جميع هذه الصور الحمد لله تترتب عليه أثار شرعية ولا حرج في ذلك. حتى الشيخ الباجوري رحمه الله يعني أشار إلى هذه النقطة قال وينبغي وكان شيخ الأزهر هو يعني قال وينبغي تقليد القائل بالجواز خروجا من الإثم. يعني أنت لما بتيجي بدك تبيع خلاص أنت بتمشي على المذهب الذي يجيزه تنويه.

تقليده ومتابعه هذا المذهب زي مذهب الامام ابي حنيفه ومذهب الجمهور، تمام، او اختيار الامام النووي رحمه الله تعالى، خروجا من الاثم، لانه هذا في الحقيقه هو مما يعني هو من الاحوال التي وقعت على البشر الان، وكل البشر ماشيين بهذا الاتجاه، والله اعلم. الان هذا هذا منه يعني. الان من ابرز الصور المعاصره لبيع المعاطاه بيسموها اجهزه الخدمه الذاتيه في المطاعم والسوبر ماركت، بحيث انت بتقوم باختيار وجبتك عبر شاشه ذكيه في مطاعم الوجبات السريعه مثلا، تمام، او بتمرر باركود السرعه بنفسك في السوبر ماركت، تمام، وايضا الدفع اليوم عن طريق البطاقات البنكيه دون انه انت ما تلاقي موظف ودون ما تحكي معه، وتحصل على الفاتوره والسلعه مع بعض يعني ودون حرج من هذا. ايضا اجهزه المحاسبه الذاتيه اللي هي الدفع الذاتي بالسوبر ماركت، كل هذا اللي هي الفيزا يعني، تمام. في عندنا متاجر اليوم ذكيه خاليه تماما من الموظفين. بالجمله ممكن نشخص كل هذه العقود على انها عقود بيع معطاء، لانه ما في عندك طرفين، موجود طرفين. السلعه هذه مملوكه، هي مش بالهوى موجوده، هي مملوكه لفلان او للجهه الفلانيه، لكن عمليا هذه الجهه الفلانيه هي ما تكلمت معك، هي عرضت لك البضاعه بسعر محدد واضح، وفي وجه غموض ولا في اشكاله ولا في لبس ولا تغرير يعني، وانت مختار تختار هذا هاي البضاعه ولا ما تختارها يعني. ففي هاي الحاله هذا اشبه بالايجاب، تمام. وانت لما بتقبض وبتدفع عن طريق الحساب او عن طريق الكليك ولا كل هذه الاشياء، انت كانك قلت هذا انا قبلان وهاي الثمن، والله اعلم. وهذا اشبه، والله اعلم، ما يكون بالبيع بالمعاطاة، والله اعلم. هذا شيء ايضا. الفقهاء اتكلموا على بعض شروط الايجاب والقبول، تمام، وخاصه احيانا احنا نحتاجها هذه، ومنبه اخواننا انه خاصه في عقود البيع، العقارات، بيع الاراضي، انت ما تكونش مستغفل، شاور، ما تستعجلش يعني. احيانا ممكن بعض الناس يغرك بعبارات معينه بيخليك توقع على ورقه وانت مش واضح، انت ليش تستعجل يعني؟ الحرص على بعض السلع ممكن هو يوهمك انه هاي السلعه هي افضل سلعه في العالم، بس انت تكون واعي كمان، تمام. لاجل ذلك الفقهاء قالوا اول شيء في البيع لابد عندنا من شروط في الايجاب والقبول. قلنا شو هو يعني؟ قالوا انهم يكونوا الايجاب والقبول متصلين عرفا، هذا شرط الامام الشافعي وشرط مذهب الامام الشافعي، انه انت بتحكي الايجاب وهو بيحكي القبول، تمام، بحيث انه ما يفصل بينهم ولا يتخلل بين الايجاب والقبول كلام اجنبي، تمام. هذا كلام، هذا الا اذا كان الكلام الاجنبي بمعنى والله انا قلت له بعتك، تمام، قلت له يا سيدي انا اشتريت منك بشرط ان يكون كذا كذا مثلا، وشرطت لك انا بعض الشروط، وهذه شروط من مقتضيات العقد، ما بيضر هذا، تمام. لكن الحاصل هنا بيقول انه لا، يعني يجب ان لا يفصل بينهما بكلام اجنبي، اجنبي المراد به كلام اجنبي عن العقد، تمام، بحيث لا يشعر بالإعراض عن البيع يعني. قالوا بألا يكون هذا الكلام الأجنبي من مقتضيات العقد. يعني مثلا قلت والله أنا بشرط الرد بالعيب، أنا قبلان بس بشرط الرد، يعني إذا كانت فيها عيب برجع لك إياها، تمام. هذا الاشتراط فصل بين الإيجاب والقبول، بيضرش، تمام. قالوا ولا من مصالحه كشرط الرهن والإشهاد، كأن قلت له أنا شريت بس بشرط وجود شهود، ماشي جيب شهود. الآن هو قال أنا بعتك، أنا ما قلت له قبلت، قبل ما أقول له قبلت قلت له بدي شهود وبدي رهن، تمام. هذا الكلام قبل ما أقول له قبلت، قال لي موافق، قلت له أنا قبلت مثلا يعني، تمام. قال ولا بد من، عفوا، بأن لا يكون من مقتضيات العقد كشرط الرد بالعيب، ولا من مصالحه كشرط الرهن والإشهاد، ولا من مستحباته كالخطبة مثلا، كأن قلت أنا والله زي عقد الزواج مثلا، أنت بتقول والله أنا زوجتك ابنتي، فيقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد، هذه اسمها خطبة العقد، تمام، وهي خطبة مستحبة، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا عليها في مثل هذا العقد، وفعلا فيها تعظيم لشأن هذا العقد، وانت ما بتقول له يعني كأنك مش اشتريت لك بسكوتة، وإنما هو شراء يعني، وإنما هو عقد له قيمة ووزن، بدليل أننا أجرينا هذه الصيغة له، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الآن لو أنك أنت جبت هاي الصيغة ثم قلت قبلت، ما عندناش مشكلة، طب ما هو هذا الإيجاب صار في دقيقة واحد والقبول دقيقة 15 مثلا، نقول لك بضرش، لأنه هذا خطبة العقد من مستحبات العقد، والله أعلم. هذا شيء يعني. قال ومن الشروط أيضا أن لا يتخلل بينهما سكوت طويل وهو ما أشعر بالإعراض على القبول، وأيضا أن يتوافق في المعنى. شو يعني؟ يعني مثلا أنا قلت له أنا بعتك هاي السيارة،

مثلا، فأنا قلت لك قبلت السيارة الفلانية، الآن العقد على السيارة البيضة، الإيجاب على السيارة البيضة من البائع، المشتري قال له أنا اشتريت سيارة سوداء، تمام. الآن هذا، هل هذا العقد حينئذ يمشي وبينعقد، ولا هذا العقد لا قيمة له؟ قالوا لابد أن يتوافق الإيجاب والقبول في المعنى، بأن يتفق في الجنس والصفة والعدد، عدد القطع اللي بدك إياها ووصفها، مثلا أنا بدي سيارة بيضة مثلا كذا كذا، وطبيعي هذا بالعقود الكبيرة كل هذا بده انتباه واحتياط، وجيب محامي يشتغل لك إياها، والأجل إذا كان في بينهم زمن أنه أسلمك إياها بعد أسبوع مثلا، وإن اختلف لفظهما صراحة، يعني سواء كان هذا صريح ولا كناية، والله أعلم. وأيضا من الشروط من شروط الإيجاب والقبول عدم التعليق، تمام. يعني كأن قال إن كان هذا ملكي فقد بعتكه، يعني جيت أنا لهذه القطعة لمين هاي؟ قال يا سيدي إذا هاي لي بعتك إياها، تمام. أو مثلا قال بعتك إن شئت، تمام، هذا ما بيضر. لكن إذا كان يعني علقته أنت بشيء لا يقتضيه العقد، الآن عندما لما قلت إذا بعتك إن كان ملكا لي، هذا في الحقيقة تعليق صحيح، لأنه هذا يعني جزء مما يقتضيه العقد، تمام. أما إذا قلت لك والله أنا بعتك إن جاء فلان مثلا، يعني تمام، هذا لا ينعقد به العقد ولا ولا ولا يصح أصلا هذا الإيجاب. أما إذا قلتك بعتك إن شئت، إذا بدك أنا بايعك، بعت إذا بدك أنت، يعني تمام، هذا لا يضر. وأيضا قالوا عدم التأقيت، البيع والتأقيت ما بيجتمعوا، يعني الأصل إنه البيع بيع لازم مؤبد، وكلامنا هنا في عقود البيع الطبيعية، تمام، هذا الكلام تمام. في الأصل بعقد البيع إنه عقد لازم، ومعنى كونه لازم إنه بمجرد انعقاده يلزم إلى الأبد وبصير ملك ثابت لك، يعني إلى أن تموت، يعني وحينئذ ينتقل إلى غيرك بواسطة الموت، لكن ابتداء هو عقد. إذا انعقد عقد البيع فهو لا ينفك عن صاحبه ويكون لازما له، تمام. لأجل ذلك ما بيقبل التأقيت. فلو قال بعتك هذا الهاتف مثلا لمدة شهر، هذا ما بنسميه بيع، هذا بنسميه إيجارة، لكن ابتداء هذا ليس إذا كان بلفظ البيع هذا لا ينعقد. قالوا لم يصح، والله أعلم. قالوا أيضا عندنا الشرط إنه ألا يتغير الأول قبل قبول الثاني، يعني بمعنى أنا قلت لك بعتك هذا التليفون، أنت بدك تحكي قبلت، أنا قلت لك اسمع بطلت بديش أبيع، تمام. والشرط هنا يعني الشرط انه لابد ان يصر البادئ، طبيعي البادئ سواء كان المشتري ولا كان البائع، يعني مثلا انا المشتري قلت لك انا اشتريت منك هاي البضاعه، وطبيعي عندنا سيمر معنا انه الايجاب والقبول ممكن يتقدم احدهما على الاخر، تمام. فلو انا جيت انا كمشتري قلت لك انا اشتريت منك البضاعه الفلانيه، بده يحكي قبلت وما عندي وبعتك مثلا، انا قلت له اسمع بطلت ما بدي اشتري، تمام. قالوا اذا الشرط في الايجاب والقبول الا يتغير ايجاب الاول قبل قبول الثاني، تمام. والشرط أن يصر البادئ بالعقد يعني على ما أتى به من الإيجاب أو القبول، تمام، والله أعلم. فلو قال مثلا بعتك هذا بكذا حالا، ثم قال لا مؤجلا، يعني بعتك يا الآن اسمع بدي كاش، بعدين قلت له لا اسمع أقساط، تمام. أو قال مثلا بعني هذا التليفون مثلا الآن كاش، أقول لك لا شو وقت بعني أقساط، لسه هذاك ما قبلش، نقول وقف انت تغيرت اصلا، يعني عبارتك الان ضربت الاجابه كانك ما حكيت، تمام. بدك تسوي عقد بيع ارجع احكي كمان مره، ليش؟ لانه انت بهاي الحاله يعني اختل الايجاب، انت شو بده يجيب على ايش يعني الان، هل هو يقبل على الاقساط ولا يقبل على الحال الكاش، يعني والله اعلم. قالوا ايضا من الشروط ان يتلفظ اذا اشترطنا الايجاب والقبول اللفظي زي ما ذكرنا قبل شوي، وأن يتلفظ لفظا بحيث يسمعه من بقربه، تمام. لو حكاها أنه والله حكيت لك بقلبي أنا، منقوله والله يسعد قلبك وهذا العقد لا يعقد، تمام. يعني إذا كان خاصة مثلا زي عقود العقارات وهكذا، قال لك والله أنا وافقت قبلت، يا أخي والله نحن ما سمعنا صوتك، قل لك لا خلاص قبلت بقلبي، يقول لا يا سيدي ما بدي قلبك خليه الله يهدي بالك، احكي أنت بعبارتك، تمام، قل قبلت، تمام. والآن عندنا في دائرة الأراضي، في الدوائر الحكومية زي البيع سيارات وكذا، في الترخيص بيحكي لك إنك أنت بعت، تقول له بعت، اشتريت، تمام، بمعنى أنت تصرح عنده وأمامه بهذه العبارة، تمام. قالوا فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح البيع، وإن سمعه صاحبه لحدة سمعه مثلا، لأن لفظه كعدم لفظ كأنه ما حكى، يعني تمام. وأيضا قالوا لابد أن تبقى الأهلية.

0: من لحظة الإيجاب إلى انتهاء القبول. تمام؟ فلو مثلا لو فرضنا واحد قال له أنا بعتك هاي السيارة، تمام؟ بده يقول له قبلت، قبل ما يحكي قبلت هو انجن وبعدين قال قبلت. عنده هو مشكلة، بتيجي حالة نفسية معينة، اتغيرت حالته النفسية، فراح حكى له قبل ما يقول قبلت، حكى يعني اجت الحالة النفسية ضربت معه، فراح قال قبلت. بنقول له هذا قبوله ما له قيمة، لأن الشرط أن يبقى المشتري إلى أو القابل أيا كان، سواء كان البائع ولا المشتري، أن يبقى يعني إلى تمام القبول أهلا. إذا اختلت الأهلية قبل ذلك فلا ينعقد العقد. تمام. وأيضا بشرط أئمتنا الشافعيين لا بد أن يكون أن يكون بخطاب، بأن يقول بعته له بكذا أو بعته لك بكذا مثلا يعني. تمام، والله أعلم. وأيضا يعني هناك شروط طويلة يذكرها العلماء. ثم قال الشيخ فالأول الذي هو الإيجاب كقول البائع أو القائم مقامه، زي مثلا القاضي أحيانا، يعني ممكن أحيانا القاضي يوكل بعض الموظفين عنده ببيع إجباري على بعض الناس. مثلا واحد أفلس ولا كذا وتجارته الآن صفت والناس بتطلبوا بالديون، قالوا له بيع بضاعتك هاي وسد ديونك، قال ما بدي أبيعها. فالآن رفعوا عليه قضايا وكسبوا القضية أنه فعلا تباع هذه الأموال لصالح الجهة الفلانية، و يعني يؤخذ فلوسها للجهة الفلانية. الآن بيقوم الحاكم بهاي الحالة يعني بديلا، أو القاضي هنا أو الوكيل القاضي بيقوم بديل عن البائع، وهو الذي يجري العقد بيع وشراء. تمام. قالوا كأن يقول بعتك وملكتك، يعني يقول له اسمع أنا بعتك بهالشيء، أقول لك أنا ملكتك إياها، ملكتك بمعنى أنه أنا يعني أملكك إياها بالعقد يعني. تمام. بعتك بكذا، بعتك إياها مثلا هاي بخمسين ليرة، هاي ملكتك إياها بألف دينار مثلا يعني. ومثله مثلا ما يقول هو بعت ملكتك، يقول اشتري مني كذا، هو أنا ما يعني أنا البائع، فقلت لك اسمع أنا قلت للإنسان اشتري مني هاي السلعة مثلا، أو اسمع هاي لك بخمسين دينار. هاي العبارات كلها نستخدمها اليوم احنا. تمام. واحنا كلنا في الحالات هاي ناويين البيع يعني. تمام، والله اعلم. هذا بيقول الشيخ هذا الذي هو الايجاب. قال ويصح تقديمه على، والثاني هو القبول، ويصح تقديم القبول على الايجاب. تمام. كما لو قال مثلا بيعني بكذا، انا المشتري، انا اللي قلت لك بيعني بكذا، قالوا فإن بدأ به قبلت مثلا لم يصح. طبعا هاي مسألة عند العلماء، وهي أنه لو قال، لو أنا قلت بعني بكذا فهو قال قبلت، العلماء بيقولوا هذا لم يصح. ليش؟ بيقولوا إذ لا ينتظم بالابتداء به، وبه صرح الإمام الجويني والأوجه الصحة كما جزم به الشيخان في نظيره في النكاح. يعني لو قال له قبلت خلص على قول الإمام النووي رحمه الله تعالى يجزئ يعني. قال كقول المشتري أو القائم مقامه اشتريت وتملكت، ونحو هذه العبارات مثلا زي قبلت وكذا. فلو أيضا بيقول العلماء لو أنه قال اسمع قال له أنا بعت، هذا قال له أنا تملكت، ما قال له مثلا اشتريت، مش مشكلة بيضرش يعني. فلذلك قال ولا يضر اختلاف اللغة من الجانبين، كما لو قال البائع بعتك فقال المشتري تملكت. تمام. هذا شيء. هذا كله إخواننا كلام في شروط الإيجاب والقبول، وهناك شروط أكثر مما أوردناه، لكن للفائدة والاختصار على المطلوب، يعني اقتصرنا على ما أوردناه. الآن سنتعرض إن شاء الله تعالى في درسنا القادم للكلام على بقية أنواع البيوع، والتي ذكرنا أنها ثلاثة: بيع عين مشاهدة، وبيع شيء موصوف بالذمة، وبيع عين غائبة. كله سنتوقف عنده إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم زيننا بزينة القرآن.

وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

قل الله.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا الله، يا عدتي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا وليي في نعمتي، ويا غياثي في رغبتي، أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي. اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من يعطي من سأله تحننا منه ورحمة، ويبتدئ بالنعم من لم يسأله تفضلا منه وكرما. بكرمك الدائم صل على محمد وأهل بيته، وهب لي رحمة واسعة جامعة أبلغ بها خير الدنيا والآخرة. اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم

ويسر لي ما أخاف تعسيرا، فإن تيسير ما أخاف تعسيره عليك يسير. اللهم املأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا لك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لك علي حقوقا فتصدق بها علي، وللناس قبلي تبعات فتحملها عني، وقد أوجبت لكل ضيف قرا وأنا ضيفك، فاجعل قراي الليلة الجنة يا وهاب الجنة يا وهاب المغفرة، ولا حول ولا قوة إلا بك.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوعا.

0: وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن راقدين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت

0: الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: Thank you.

0: はい、気配ですね。僕も。
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن حماد من الهندسة الإذاعية، ونداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري، وترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد والتنسيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الشيخ يوسف أبو حسين المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: حياك الله وبالمستمعين حياكم. والمستمعات الكرام،
0: يعطيكم العافية وبارك الله بوجودكم، والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. بسم الله نبدأ بالاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. تفضل يا أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ، بدي أسألك سؤال.
0: تفضل.
2: شخص توفى من 25 سنة، ففتح الوصية حديثا، لقوا أنه في الوصية كاتب لبنته 2000 دينار نقدا.
0: نعم.
2: هسا بنته لما أجوا هم صارت، يعني لما تقول أنهم يبيعوا الورث اللي موجود عندهم، ولا تقول أنا أعطيت أبوي ذهب قيمة 360 غرام قبل 26 سنة. هذا الحد شو كان غرام الذهب، ولكن الأبو سجل
0: 360 غرام.
2: يقول لك فضاك الوقت الزلم يعني مسجل الوصية ذهب، مش مسجل مسجل وصية نقدا إلها 2000 دينار في ذمتي.
0: نعم.
2: مش مسجل ذهب. هل بالشرع بجزيرها تأخذ ذهب ولا تأخذ 2000 اللي مسجلين في الوصية؟
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك سلمك.
3: الله يسعدك. أخوي أنا بس بدي أسأل، أنا إجتني بنوتة جديدة.
0: مبارك إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك. وبدي أسأل عن العقيقة. هلا أنا ناوي أعق عنها.
0: نعم.
3: وناوي أعمل فيها وليمة. فهل يجوز بالعقيقة كاملة ولا لازم جزء منها تبرع؟
0: نعم.
3: فهذا السؤال عشان ما
0: وليهم،
3: يعني كل واحد بعطيني رأي وهيك.
0: تمام. أنت يعني محتار بين أنها توزع يعني العقيقة أو أنه تعمل عليها وليمة؟
3: 100%.
0: نعم.
3: أو بجوز أن نعمل عليها وليمة
0: وتوزع يعني جزء.
3: 100%.
0: نعم، تسمع جواب إن شاء الله.
3: إن شاء الله. الله يسعدك.
0: حياكم الله، أنبتها الله نباتا صالحا إن شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر. فتاة، والسلام عليكم.
4: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم ألف عافية إن شاء
0: الله. يعافيك ويسلمك. حياكم الله.
4: كل عام وأنتم بخير.
0: أنتم بخير.
4: أنا عندي يا سيدي مشكلة في الصلاة.
0: نعم.
4: إذا صليت وأنا يعني ساكت هيك بصوت واطي ما حدش يسمعني، ممكن إني أسهى، شايف علي؟ أما إذا صليت يعني وصوت طلع، فأنا بكون يعني عندي خشوع غير شكل. فأنا مش عارفة، بيحكوا لك إن المرأة صوتها عورة في الصلاة، فأنا مش عارفة شو بدي أعمل.
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
4: أهلا.
0: الله يعافيك. اتصال آخر. فتاة، والسلام عليكم.
5: ألو.
0: نعم.
5: ألو.
0: تفضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
5: عندي ثلاث أسئلة.
0: نعم، تفضلي.
5: السؤال الأول، أنا كنت متجوزة ابن خالتي.
0: نعم.
5: وصارت مشاكل كبيرة، يعني مش من بس مني، يعني أنا غلطت وهو غلط، يعني
0: نعم.
5: في مشاكل، في أسباب مشاكل، وكبرت المشاكل وطلقت أنا.
0: نعم.
5: واللهم صل على محمد. وهسه يعني هو حاول يرجعني كثير كثير كثير، وأنا ما بدي أرجع له، يعني الأسباب يعني كثيرة.
0: نعم.
5: أسباب هو يعني غلط كبير.
0: نعم.
5: وهسه هي هو صار في عداوة بين أمي وخالتي كبيرة كمان، وخالتي غلطت على أمي كثير وغلطت في أمي.
0: نعم.
5: ويعني أمي إذا بروح أحاول أصلحهم، أبوي وأمي مستحيل يرضوا، وإذا بحاول أصلحهم يمكن يزعلوا مني كثير.
0: نعم.
5: أنا هسه شو أعمل؟
0: تمام.
5: السؤال الثاني، أنا بلبس خمار، حوشنا كبير كثير في البيت.
0: نعم.
5: ولما اطلع الحوش يعني ما بعرف، انا بخاف انكشف، يعني هو تقريبا 70% ما بنكشف، بس في مناطق في الحوش بنكشف فيها. البس خمار ولا كيف؟
0: نعم،
5: حوش بيتنا هو.
0: تمام.
5: وانا مره كنت اصلي في الوتر، وانا بصلي في بصلي شفع وتر، اذن الاذان الثاني قطع، يعني نويت من وتر من شفع لوتر،
0: يعني قلبت النية.
5: وانا بصلي
0: باي ركعة كنت؟
5: كنت في الركعة الثانية تاعت الشفع.
0: وكملتي وتر؟
5: لا يا رب، في الركعة الاولى تاعت الشفع وخليتها وتر.
0: كملتي ثلاث يعني ركعة واحدة ظلت بس نويتيها وتر؟
5: انا كنت ناوي شفع وتر.
0: تمام تمام.
5: لما اذن الفجر قلبت النية في اثناء الصلاة وتر.
0: نعم.
5: شو الحكم؟
0: تسمع الجواب ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ يوسف ابو حسين، حياكم الله، وانتم المفتي في دار الافتاء العام، بارك الله في وجودكم.
1: الله يحييك، حياكم الله.
0: فضيلة الشيخ، بالنسبه للسؤال الاول للاخ الكريم، هو يعني بعد 26 بعد 25 سنه من وفاه الوالد رحمه الله، يقول وجد وصيه قد اوصى لابنته، لاخت الاخ الكريم، انه 2000 دينار. هي تقول بأنه أعطت والدها ذهبا 360 غرام، لكن الوصية بالمبلغ المالي وليس بالذهب.
1: نعم.
0: فماذا يفعل الأخ الكريم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا والسلام. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان قد كتب الأب نعم. أن ابنته لها في ذمته 2000 دينار،
0: نعم،
1: وهي الآن تدعي أن لها 360 غرام من الذهب،
0: نعم،
1: وبعد مضي 25 سنة، ما الذي جعلها تسكت هذه المدة الطويلة؟
0: نعم.
1: وما الذي جعلها يعني لا تطالب بهذا الدين؟ هذا واحد. اثنين، إذا ثبت أن لها مالا رد إليها المال الألفين. أما إذا ثبت أنها قد سلمت والدها 360 غرام ذهب، فإبراء للذمة لابد أن تعطى من تركة الأب 360 غرام ذهب الدين الذي على هذا الميت حتى تبرأ ذمته.
0: نعم.
1: لكن ما الذي يعني يوصلنا إلى صحة قولها أو قولهم؟
0: هو يقول فتحوا وصية.
1: الوصية لربما قال الأب أن لها لابنته

0: عنده 2000 دينار.
1: نعم
0: هذا ثبتت الآن. لما يقول أنا بنتي فلانة لها عندي دين 2000 دينار، 2000 دينار ثبتت.
1: نعم.
0: لكن من تقول التي تدعي أن لها ذهبا لابد أن تثبت ذلك إما ببينة أو بشهادة الشهود، لأن هذا مال متعلق
1: نعم.
0: بحقوق الورثة.
1: نعم.
0: فبالتالي الآن بعد 25 سنة لماذا سكتت كل هذه المدة ولم تطالب بالدين الذي على أبيها من تركته؟ لكن طالما أنها الآن تدعي أن لها ذهبا فلتثبت للورثة أن لها ذهب. الأب اعترف أن لها عنده 2000 دينار.
1: نعم.
0: فيعني الآن بدها تثبت، إذا جابت إثباتات على أن والدها قد أخذ منها 360 غرام ذهب الآن تعطى ذهبا. أما إذا ثبت لم يثبت ذلك فلها في ذمتي 2000 دينار،
1: لكن
0: كما
1: ثابت أنه 2000
0: حسب الوصية. نعم. أن فلانة لها عندي دين كذا وكذا.
1: نعم.
0: والله تعالى.
1: نعم. السؤال الآخر بالنسبة للأخ الكريم يريد أن يذبح عقيقة لابنته.
0: نعم.
1: يعني ما الحكم في هو يريد أن يعني محتار.
0: نعم.
1: بين أن يوزع جزء منها ويولم على الجزء الآخر.
0: نعم.
1: أو يولم عليها كاملة، فماذا تنصح أو ما الحكم الشرعي؟
0: أن يولم عليها كاملة دون أن يعطي حصة الفقير فهذا لا لا لا لا يصح حقيقة.
1: نعم.
0: لا بد أن يعطى الفقير حصة من هذا اللحم ولو كانت هذه الحصة قليلة، لو كانت كيلو غرام ذهب، كيلو غرام لحم
1: أنه يعطي يعني.
0: أو نصف كيلو غرام لحم، لا بد أن يعطى الفقير من هذه العقيقة حتى تصبح عقيقة.
1: نعم.
0: الأفضل في توزيع العقيقة أن توزع يعني 3 أقسام.
1: نعم.
0: قسم للفقراء والمساكين، قسم لأهل البيت والأحباب، وقسم للأحباب والأصحاب والجيران. الآن أراد أن يولم على هذه العقيقة، قبل أن يولم عليها ويعني يعزم قرائبه وأهله وحبايبه لابد أن يخرج حصة الفقير، وبعد ذلك له أن يولم على هذه العقيقة، والله تعالى أعلم.
1: نعم. كيف تصلي المرأة؟ الأخت الكريمة تقول هل يعني تسمع نفسها؟ تقول أنا أخشى عندما يعني أرفع صوتي قليلا عندما يعني يكون صوت
0: المرأة التي تصلي
1: أخشى.
0: المرأة التي تصلي في بيتها.
1: نعم.
0: في الصلاة الجهرية يحق لها أن ترفع صوتها قليلا.
1: نعم.
0: وأن تسمع نفسها.
1: نعم.
0: وكذلك في الصلاة السرية لو رفعت صوتها صلاتها صحيحة، لأن الجهر بالسرية والسر بالجهرية هو هيئة، عفوا يعني الجهر بالجهرية والسر بالسرية هو هيئة من هيئات الصلاة.
1: نعم.
0: فلو خالف الإنسان هذه الهيئة صحت صلاته لكن فاته أجر ذلك. يعني لو صلى الإنسان الظهر ورفع صوته بصلاة الظهر صلاته صحيح ولا يسجد للسهو حتى.
1: نعم.
0: لأنها هيئة من هيئات الصلاة وهي أقل من أبعاد الصلاة.
1: نعم.
0: وكذلك لو أسر الإنسان في صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر أسر بها صلاته صحيحة لكن خلاف الأولى.
1: خلاف الأولى.
0: نعم. فإذا كانت ترى أن خشوعها في أن تسمع نفسها بقليلا يعني أكثر من ما هو ينبغي وكان ذلك سبب في خشوعها فلتفعل ذلك.
1: نعم.
0: ونسأل الله لها القبول إن شاء الله.
1: تعليقا على سؤال أخت الكريمة، هي قالت يعني إذا صليت ساكتة. الآن بالنسبة للمصلي بشكل عام فضيلة.
0: نعم.
1: الشيخ يعني بعض قد نشاهد بعض المصلين يعني قد لا يحرك حتى شفاهه، فكيف هل يسمع نفسه؟ هل يعني كيف يصلي الصلاة السرية؟
0: هي الصلاة السرية ليست يعني صلاة صامتة، لابد أن يقرأ هذه الآيات قراءة بلسانه وشفتيه، وأقل شيء أن يسمع نفسه ذلك. فأما أن يقرأ بمعنى أن يمرر هذه الآيات على قلبه فهذا لا تصح الصلاة به، فلا بد أن يقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة ويسمع نفسه هذه الحروف بمخارجها وبصفاتها ويتلوها تلاوة صحيحة.
1: نعم.
0: أقل شيء الفاتحة.
1: أقل شيء الفاتحة.
0: فإذا لم يقرأ الفاتحة لا تصح صلاته، والبسملة آية من آيات الفاتحة، فلا بد أن يسمع المصلي نفسه. فإذا لم يسمع نفسه ومرر هذه الحروف على قلبه دون أن ينطق بها بلسانه وشفتيه يعني لم يخرج الحروف مخارجه فهذه صلاة غير صحيحة، والله تعالى.
1: نعم. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الآخر بالنسبة إلى الأخ الكريم، هو الأخت الكريمة تقول يوجد مشاكل مع يعني
0: في أعقاب طلاقها
1: نعم مع يعني بيت خالتها. الآن هي تريد أن يعني هو يريد طليقها الإصلاح أو الرجوع. نعم. لكن بالنسبة إلى أهلها والدها وأبوها وأمها يعني يرفضون الإصلاح في هذه المسألة.
0: هي الآن يعني طلقت من زوجها،
1: نعم،
0: وهو ابن خالتها،
1: نعم،
0: وهي لا ترغب بالرجوع إليه،
1: نعم،
0: لكن ترتب على
1: مشاكل
0: هذا الطلاق يعني خلاف بين
1: صحيح.
0: الأختين،
1: لأنه
0: ابن خالتها. بالتالي نقول نوجه أول شيء الأمر الأول، إن كان هناك مجال للصلح بين الزوجين ولم الشمل فهذا هو الأمر المستحب،
1: نعم،
0: وإن كان هناك خلافات وأن الرجوع إلى الحياة الزوجية لربما كان يعني يترتب عليه مشاكل أكثر، ونعود إلى الحلقة الأولى من المشاكل والخلافات، فنبقى إحنا منفصلين ما في مشكلة في طلاق، لكن هذا الطلاق لا يفسد صلة القرابة بين الأقارب، لابد أن نفصل. هاي حياة زوجية انتهت بين هذا الرجل وهذه المرأة، الأخوات يجب أن لا يكون هناك قطيعة بين الإخوة والأخوات،
1: نعم،
0: نتيجة الاختلاف بين الأبناء والبنات. يعني الآن هو طلق زوجته، فالأم الزوج وأم الزوجة أخوات،
1: خلاف صحيح.
0: فالأصل أن لا يترتب على هذا الطلاق قطيعة بين الأرحام، يعني هذه الأخت يجب أن لا تقاطع أختها، ويجب أن تبادر كل منهما بالمسارعة إلى الإصلاح بينها وبين أختها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فلا بد من المبادرة بالإصلاح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بقاء القطيعة بين الأختين هذا أمر خطير جدا، وهو من كبائر الذنوب، والله سبحانه وتعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصموا معمى أبصارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، فالأمر خطير، فهي كبيرة من الكبائر وحرام، يحرم على هاتين الأختين أن تبقيا على خصومة نتيجة هذا الطلاق الذي حصل بين هذا الرجل وزوجته. والأمر الآخر أن الزواج والطلاق أمر مقدر، يعني الله
1: صحيح.
0: سبحانه قدر أن يتزوج وقدر أن يكون هناك طلاق، فلا نربط هذا الطلاق ونولد منه خلافا بين الأخوات
1: العائلات.
0: فالأصل أن تبقى المودة ويبقى الرحم، فهي خالته وأيضا هي أم يعني الطليقة، فتبقى محرمة حرمة مؤبدة حتى لو لم تكن خالته. فالأصل أن يكون هناك بين الناس صلة، وخاصة بين الأرحام، ووجه هذه الفتاة إذا كانت تستطيع أن تصلح بين أمها وخالتها، كونها ترغب في الإصلاح بين الأم والخالة، فأنا أقول أنها تنصح والدتها أولا بأن لا تجافي أختها وأن تبادر بالإصلاح معها، فإذا فعلت ذلك أخذت أجرا عظيما. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالمقصود من ذلك أن الذي يسعى بالإصلاح بين المتخاصم لا سيما الأرحام له أجر عظيم عند الله عز وجل، والله عز وجل يقول والصلح خير، والله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فلا بد حقيقة قبل أن نفارق هذه الحياة أن نراجع أنفسنا، لا يترتب على الطلاق بين هذا الابن وهذه الابنة قطيعة بين الأمهات والأخوات، والأصل ألا أن تبقى العلاقة طيبة وإن كان هناك يعني طلاق أو انفصال بين الزوجين، والله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم. أيضا فضلتكم الأخت الكريمة تقول هي تلبس الخمار، هي تخرج يعني في الساحة الخارجية لبيت ما يسمى بالحوش كما قالت، يعني يغلب على ظنها بنسبة 70% بأنها يعني لا أحد يراها،
0: نعم،
1: فهل تبقى لابسة الخمار أم تخلعه؟
0: يعني أولا لابد من الإيضاح أن لبس الخمار هو الأفضل عند الفقهاء جميعا،
1: نعم،
0: وأنه لباس أمهات المؤمنين،
1: نعم،
0: وأزواج الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح، وهي شيء طيب،
1: نعم.
0: بعض الفقهاء قال فضيلة وبعضهم قال فريضة، وعلى أي حال هي أخذت بالأفضل،
1: نعم،
0: وأخذت تؤجر على هذا اللباس،
1: نعم.
0: فإن كانت يعني في داخل حوشها وفي خدمة بيتها ويغلب على ظنها ألا يراها الناس وتكشف عن وجهها فلا بأس في ذلك، إذا كانت ترى أن الخمار فريضة فيعني تكون حذرة من ألا يراها الرجال،
1: نعم.
0: لكن إذا يعني هي تسأل غلبة الظن، هي الآن تخرج يعني من الصعوبة عليها، قد يصعب عليها أن تلبس الخمار عند كل ما يعني بدها تنظف الحوش أو تمسح أو كذا، فلو كشف عن وجهها دون أن يراها الرجال لا بأس في ذلك، وإن كانت تستطيع أن تبقى في لابس الخمار في الحوش فلتفعل ذلك،
1: نعم،
0: وتؤجر إن شاء الله بهذه النية الطيبة،
1: نعم،
0: وأسأل الله عز وجل لها الأجر والثواب.
1: نعم، بارك الله فيكم. مسألة أخرى، حكم قلب النية عند الأذان الثاني من الفجر كانت تصلي صلاة الوتر،
0: نعم
1: كانت في الركعة الأولى من ركعة الشفع، لكن أذن أذان الفجر فقلبت النية وحولت هذه الركعة الأولى من الشفع إلى ركعة وتر.
0: الأخت الكريمة هي الآن تصلي صلاة الوتر، وصلاة
1: نعم
0: الوتر هي سنة في
1: نعم
0: البداية، فلو لحقت ركعة واحدة قبل دخول وقت الصلاة التي ليها ولو أكملت أثناء دخول الوقت الثاني صلاة صحيح.
1: نعم
0: لكن بما أنها الوتر، الوتر أقلها ركعة، وقد تصلى ثلاث وقد تصلى يعني خمس وسبع إلى 11 ركعة، فهي اقتصرت على ركعة صلاة صحيحة وأصابت الوتر لأن

0: الوتر أقل ركعة، لكن ماذا كان ينبغي على أن تفعل؟ تبقى في صلاتها وتستمر حتى تكمل الثالثة فتأخذ أجر الثلاثة ولو دخل وقت الصلاة التي تليها، ولو دخل،
1: ولو دخل
0: لأنه هي أكملت ركعة، فبالتالي طالما أنها أتمت ركعة فلتتم. لكن بما أنها اقتصرت على ركعة واحدة وأرادت أن تصلي الوتر ركعة واحدة فصلاة صحيحة والله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مجموعة أخرى من اتصالات برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفات برنامج 47-47-201 و 47-47-202. فتاوى، السلام عليكم. فتاوى على الهواء، تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الذكر سير، ممكن أشارك؟
1: أهلا وسهلا، تفضل.
2: بيك أكثر.
1: تفضل، نسمعك، تفضل.
2: لا لو سمحت، يعني جزاك الله على كل خير، إذا واحد بيعمل صالح وبصوم وبيعمل أمور كلها الصالحة ولا يصلي، هل تبقى أعماله الحسنة معلقة حتى يصلي؟ يعني بمعنى أن يكون رصيده متوقف من الحسنات حتى يصلي بنزل على رصيده.
1: نعم،
2: جزاك الله على كل خير،
1: حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى، السلام عليكم. تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية شيخ، كيف
1: الله يعافيك، حياكم الله.
3: الله يسلمك يا رب. يا شيخ سؤال، بالله إذا تكرمت، أنا بشتغل على تطبيقات ويعني أغلب الوقت بكون مشغل قرآن، وبنفس الوقت يعني بتكون مسح بيدي بكون أستغفر وأصلي على رسول عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
3: فهل يجوز أنه أنا أكون أسمع القرآن بنفس الوقت أسبح وأستغفر، ولا أنه لازم لما أسمع القرآن ما بدون عمل ثاني يعني؟
1: نعم، الله يعطيك العافية وربنا يتقبل إن شاء الله. تسمع الجواب،
3: الله.
1: حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: تفضل.
4: هل بسأل سؤالين؟
1: نعم.
4: هل إذا كان أحد بمشي في السيارة وعمل حادث وتجاوز السرعة القانونية هل يعتبر انتحار؟
1: نعم، تجاوز السرعة وتسبب الحادث بوفاته يعني.
4: والسؤال الثاني، هل النقاط التي تعطيها المعلمين أو المعلمات للطلاب هل تعتبر حلال أم حرام؟
1: كيف آلية النقاط؟
4: يعني علامات الزيادة، يعني إن هذا جواب عايش أعطت علامات زيادة.
1: طيب هذا ايش يعني بتسال عنه؟ انه هذا يعني
0: تعزيز،
1: نوع من التعزيز هذا. نعم، ولا يهمك،
4: يعطيكم العافيه،
1: اهلا وسهلا فيك، حياكم الله. اتصال اخر، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
5: ممكن سؤالين؟
1: تفضلي.
5: هل النذر لما الواحد ينذر انه يذبح ذبيحه،
1: نعم،
5: واذا اكل منها شويه وهو يعني جائز ياكل ولا يرجع كمان مرة يعني يذبح؟
1: في استفسار سيدي، واضح السؤال. نعم، السؤال هذا واضح. السؤال الآخر، تفضلي.
5: شغلة.
1: تفضلي.
5: وهم أهملوها أو يعني؟
1: لا، ما سمعنا إيش حكيتي. السؤال الثاني،
5: لو واحد أعطى واحد شغلة،
1: نعم،
5: يعني حاجة من بيته،
1: نعم،
5: غرض، وهو هذا يعني الشخص أهمله أو كبه أو إنه خلاص ما بدوش إياه، رجع يأخذه عادي ولا لازم يخبرهم؟
0: أعطاء إعارة أم هبة؟
5: يعني بس هم اللي كبوه.
0: لما أعطاه هبة ولا إعارة؟ إعارة.
5: يعني هيك هبة.
0: هبة. طيب.
5: أو هم كبوه يعني خلاص حطوه في مستودع في هذا السكراب.
1: أيوة.
5: يعني لو رجع أخده هو عادي ولا لازم يخبرهم؟
0: تسأل عن رجوع عن الهبة يعني؟
5: لا مش هيك، يعني هم كبوه ما بدهم إياه.
1: هو رجع هذا الهبة، هم ردوا كبوه.
5: هم رد كبوها أخذ. كبوها يعني ما بدهم إياه.
1: يعني أخذوه بدون ما يخبر، أخذ بدون ما يخبرهم مرة ثانية.
5: هم كبوها خلاص ما بدهم.
1: تمام. طيب. تسمع الجواب إن شاء الله.
5: يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر ثم نجيب على أسئلة فتاوى، السلام عليكم. الفضيلة الشيخ، بالنسبة إلى الأخ الكريم، يقول حكم من يعمل عملا صالحا، يعني أعمال صالحة بشكل عام يعني، لكن ليس من هذه الأعمال الصالحة الصلاة.
0: نعم، هو الأصل.
1: هل تبقى معلقة أعماله الصالحة حتى يصلي؟
0: الأصل بالمسلم أن يأتي بأركان الإسلام وفرائض الإسلام كلها.
1: نعم،
0: الأصل. وترك الصلاة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمل. والمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلة بين العبد وربه، من أوصلها أوصله الله ومن قطعها قطعه الله. فالأصل بالمسلم ألا يفعل هذه الكبيرة، وإذا فاتته صلوات لسنوات أو لأيام فعليه أن يقضي هذه الصلوات ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا نعم. النقطة الأولى.
1: نعم.
0: ترك الصلاة إن كان يتركها جاحدا لها ومنكرا لمشروعيتها، وقال أنه ليس هناك صلاة، أنا أقر بكل العبادات لكن الصلاة هذه ليست فريضة على سبيل المثال، فأنكرها هنا يكفر، فيبطل تبطل كل أعماله الصالحة، لأن أشركت لا يحبطن عملك.
1: نعم.
0: لكن غالب الناس هو يترك الصلاة تكاسلا، وتارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، إنما هو مسلم عاصي، وأعماله الصالحة الأخرى هي عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء قبل وإن شاء رد، ولكن الأصل بالمسلم أن يأتي بهذه الفرائض قبل أن يكون يعني قبل أن يصوم ويفعل كل شيء ممكن أن يقوم، مثلا الصائم لا يكون هناك صيام إلا على القادر، والحج اللي ما استطاع إليه سبيلا، لكن الصلاة لا تسقط حتى على المريض. فبالتالي نقول للأخ السائل عليه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويؤدي هذه الصلاة. يقول الشاعر: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا وما أبى، إن كان يجحدها فحسبك أنه أضحى بربك كافرا مرتابا، أو كان يتركها لنوع تكاسل، فالشافعي ومالك الرأي له إن لم يتب حد الحزام عقاب. المقصود من ذلك أن ترك الصلاة من غير جحود هو معصية من المعاصي، وهذا الإنسان هو مسلم، نرجو من الله له الرحمة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ولا نمنعه أن يؤدي الأعمال الصالحة الأخرى.
1: صحيح.
0: فهو أفضل ممن يترك الصلاة ولا يقوم بالعبادات الأخرى، لكن نقول هذا الإنسان عليه أن يجمل هذه العبادات بالصلاة التي هي يعني معراج المؤمن، بل أنها هي الرابط بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى.
1: وإذا صلحت صلح سائر العمل.
0: والصلاة حقيقة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة تنعكس على هذا الإنسان في حياته سعادة وطمأنينة، لأنه يختلي بينه وبين الله خمس أوقات في اليوم والليلة. هذه الأوقات الخمسة هي يعني عبارة عن عملية صلة ما بين هذا المخلوق الضعيف المكلف، ما بين
1: ومعراج للروح
0: ومعراج روحي مع الله سبحانه وتعالى، خالق الخلق وخالق الأكوان سبحانه وتعالى. فلماذا يضيع على نفسه هذه العبادة العظيمة وينشغل بطاعات أخرى قبل أن تتصدق، قبل أن تحسن إلى الجيران، وأن كان كله هذا مطلوب، بل أنه هذا من مقتضيات الصلاة. على المسلم ألا يفرط في الصلاة، ومن فرط بها عليه التوبة، لأنه يرتكب كبيرة من الكبائر ويخشى عليه.
1: نعم.
0: يخشى عليه عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول يقرأ الآية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، والله الأمر صعب، فعليه أن يتوب ويقضي ما استطاع مما فات. لو صلى مع كل صلاة صلاة مع كل صلاة صلاتين حتى غلب على ظني أنه قد يعني أدى ما عليه وأبرأ ذمته من هذه الصلوات، كان أقرب إلى الله عز وجل، والله يقبل توبة التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
1: نعم، بارك الله فيكم سيدي، جزاكم الله كل خير. السؤال الآخر، الأخ الكريم هو سائق تاكسي على التطبيقات، يقول يعني هو دائما يستمع إلى كتاب الله تعالى عبر الراديو، وتكون المسبحة بيده يستغفر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني ينصت للقرآن ويترك المسبحة أم يجمع بينهم أم ماذا يفعل؟
0: يعني هو الأفضل أنه إذا أراد الاستماع يعني للقرآن وشغل القرآن أن يستمع للقرآن ويأخذ أجر هذا الاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وتتنزل عليه الرحمة. لكن أحيانا منشغل مع الركاب وفاتح القرآن وأراد أن يعني يشغل نفسه بذكر الله عز وجل، لأن هذه النفس إذا لم تشغلها أشغلتك، فيذكر الله عز وجل. لا تعارض بين أن يعني يكون القرآن مفتوح في السيارة وبين أن يذكر الله عز وجل، لكن الأفضل أن يستمع للقرآن الكريم، وإذا أراد أن يذكر يعني فليغلق القرآن المذياع ويستمع ويبدأ بأذكاره من تسبيحه حتى يكون قلبه حاضر، لأن الذكر قالوا حتى يكون الذكر تام، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قال أن يكون باللسان والقلب والحل، قال لسان أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا الله ويستغفر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: هذا اللسان، والقلب يحضر القلب عظمة من يذكر. والثالثة أن يكون حاله حال الذاكرين، حال الحامدين، حال الشاكرين، يعني لا تناقض بين الذاكر وأن يفعل معصية، يعني هذه الأذكار تهذب النفس. قالوا إذا جاءت هذه الأركان الثلاثة بالذكر فكان هذا هو الذكر المطلوب الذي يستحق عليه أن يذكر في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرني فيها في حديث قدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأنا أوجه الأخ السائق إذا أراد أن يستمع القرآن يعني يستمع، وإذا أراد أن يذكر يعني يلون بين العبادات، مرة
1: ينوعنا.
0: يقرأ القرآن هو بنفسه، مرة يستمع، مرة يذكر الله سبحانه.

0: مرة يستغفر الله، مرة يصلي على حبيبنا رسول الله
1: صلى
0: صلى الله
1: الله
0: وسلم.
1: عليه وسلم.
0: فكل هذه خيرات وكنوز،
1: نعم.
0: والأذكار كالأزهار ينتقي
1: أكيد.
0: منها ما يشاء.
1: نعم، بارك الله فيكم على هذا التوجيه. أيضا فضيلتكم الأخ الكريم أشار لموضوع التجاوز السرعة، وبالتالي هو هل يصل من يتجاوز السرعة إلى حدود كبيرة وهو يعلم بأن هذه السرعة قد تؤدي به إلى التهلكة والموت، هل يصل إلى درجة ما يسمى بالانتحار؟
0: هو حقيقة أن يعني المسلم عليه أن لا يعرض روحه وأرواح الآخر للخطر،
1: نعم.
0: وأن السرعة وتجاوز التعليمات السير هي إثم وحرام، وإن كانت لا تصل إلى حد الانتحار، ولكن
1: لا تصل، نعم.
0: ولكن حقيقة أن هذا شيء يعني من المحرمات، يعني قبل أن تكون مخالفة سير ويأخذ عليها عقوبة، قبل ذلك يتقي الله في نفسه وفي من معه، ولا سيما قطع الإشارات الضوئية، لا سيما التجاوز الخاطئ، لا سيما السرعة الجنونية التي أحيانا تودي بأرواح بروح السائق ومن معه. فلماذا الإنسان يعرض روحه وأرواح الناس للخطر؟ وهذه الروح هي أمانة، ومن يعني مقاصد الإسلام حفظ الأنفس والأرواح والممتلكات والأموال والأعراض، هذه ضرورات الخمس كما تعلم. فمن مقتضيات حفظ النفس أن يكون الإنسان يسير بالطريق يعني وفق تعليمات دائرة السير. والله سبحانه وتعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه أداب علمنا إياها الله سبحانه وتعالى. والإنسان حتى أحيانا بعض الزمامير والإزعاجات هذه تخالف حقيقة التوجيهات الإسلامية والتعاليم الدينية التي تحث حقيقة على التأني والحلم والصبر، نصبر على بعض أثناء مرور المركبات والمشاة. بعض الناس عصبي جدا وتلاقي يعني مسرع ومتهور أحيانا، فهذا بلا شك أنه يرتكب حراما إذا عرض نفسه أو غيره للموت، إذا كان هو السبب في قتل أحد الناس يستوجب عليه يعني في الدنيا يستوجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة وأن يدفع الدية لأهل المقتول. هذه كلها تترتب
1: صحيح.
0: لماذا؟ لفظاعة هذا الأمر حقيقة،
1: نعم.
0: هو قتل خطأ ولا يصل إلى حد الانتحار، لكنه حرام،
1: نعم.
0: حرام. والمسلم دائما يحافظ على هذه النفس ويحافظ على أنفس الآخرين ويجر على ذلك،
1: أمانة، نعم.
0: وهذه أمانة حقيقة،
1: نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة إلى النذر فضيلة الشيخ، يعني هل يجوز أن الذبيحة المنذورة هل يجوز أن يأكل منها الناذر؟
0: الناذر لا يأكل من ذبيحته إلا إذا اشترط، يعني قال
1: نعم.
0: أنا لله علي نذر أن أذبح شاة وآكل منها أو أن أطعم أولادي منها. أما إذا الناذر كان المرأة فهي لا تأكل بحقيقة، لكن يحق لها أن تطعم زوجها المحتاج وأولادها وإخوانها وأخواتها وأهلها، لكن هي لا تأكل من هذا النذر. فلو أكلت شيئا، يعني لو أكلت كيلوغرام من النذر جاهلة بذلك وسألت وقالت يعني ماذا أفعل، تشتري بكيلوغرام من اللحم مقابل هذا اللحم الذي أكلته وتوزعه على الفقراء والمساكين من الأقارب والأبعاد.
1: نعم
0: نعم.
1: الأخ الكريم يقول استعار غرضا من جيرانه، تمام، ثم يقول أرجعتها، لكن الجيران يعني قاموا بإلقاء هذا الأمر أو هذا الغرض بعزكم الله بالنفايات أو بالمستودع،
0: نعم.
1: أو بالأمور يعني اللي هي كما قال سكراب، أو
0: هو
1: رجع ثم أخذها بدون إذنهم.
0: نعم، الأصل الآن أعطى غرض حتى لو وهبه هو، يعني الآن لو
1: هو أعطى،
0: لو وهبت أنا الدكتور، نعم. فايز قلت له هذه مثلا المعون هذا لك،
1: نعم.
0: هدية لك،
1: نعم.
0: وبعد يومين ثلاثة أنت رميته،
1: نعم.
0: لا يحق لي أن أخذ هذا الغرض إلا بإذنك
1: مرة أخرى، إذن
0: مرة أخرى، لأنه أصبح في ملكك، أنا أعطيتك إياه هبة مش إعارة. لو إعارة أرده، يعني رد العارية،
1: نعم.
0: واجب. لكن السائل أو السائلة تقول أنه أعطى غرضا لشخص وبعد أن استعمله هذا الشخص
1: رماه
0: في مستودع أو ما أراد، فلا أخذه إلا بطيب خاطر،
1: بإذن مرة أخرى يعني،
0: بطيب خاطر حتى،
1: نعم.
0: لو قال ما أعطيك ما لك عنده شيء،
1: نعم.
0: لأن الرجوع في الهبة لا يصح، لا يجوز الرجوع في الهبة،
1: نعم.
0: حتى لو أنا ممكن حطيتها مستودع إلى أجل آخر ما استغنيت عن الخدمة، فأنا أطلبها أقول له إذا تكرمت أن تعطيني هذا المعون،
1: نعم.
0: فإن أذن له صح ذلك، وإن لم يأذن له فلا يحق له أن يأخذ هذا الغرض، والله تعالى.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفاء برنامج 47 47

0: 201 و 47 202. اتصالات. السلام عليكم. فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخي الكريم، برنامج فتاوى على الهواء، نذكر بالأرقام مرة أخرى.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: فضيلة الشيخ، بس في عندي سؤالين.
0: تفضلي.
1: أول إشي بدي توجيه من فضيلة الشيخ
0: تفضلي
1: للابن اللي ما دخل على أهله بالعيد كرمال مرته.
2: نعم.
1: والسؤال الثاني، إحنا اشترينا أضحية، والأضحية لما جينا بننزلها وقعت انكسرت.
2: نعم.
0: ضحيتوها؟
1: لا لا،
0: ما ضحيتوها.
1: لا.
0: بالنسبة للسؤال الأول، إنه في ابن ما فات على أهله من في العيد؟
1: ما
0: أو قاطع
1: ما
0: أمه؟
1: كرمال مرته.
0: قاطع أمه؟
1: أهله يعني.
0: نعم نعم نعم.
1: يعطيك العافية.
0: نعم. اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم. الله يعافيك، تفضلي.
3: أنا اللي حكيت معك قبل شوي.
0: تفضلي.
3: بس بدي أسألك يا شيخ، أنا حكيت لك عن خالتي إنه صار فيها المشاكل بيني وبين ماما مشاكل. هو المشاكل يعني بحكي لك إنه هم شبه مستحيل إنها تتواصل مع خالتي.
0: نعم.
3: يعني لأنه أبوي حتى إنه إذا تواصلت معاه يمكن يسوي وصل معاهم مشاكل كبيرة يعني.
0: تمام.
3: للطلاق. أنا هسه شو علي؟ أنا شو علي؟ أنا أحس بالذنب، أنا خايفة إني أتحاسب على من رب العالمين إنه لأنه أنا كنت السبب أو في سبب إنه بالمشاكل. أنا هي أصلا كانت علاقتهم مش كثير يعني، كانت علاقتهم عادية، بس لما صار المشاكل بيني وبين جوزي صارت بيناتهم كمان يعني المشاكل زادت بيناتهم.
0: تمام.
3: السؤال الثاني، عندي كمان سؤال يا شيخ.
0: تفضلي.
3: أنا عهدت رب العالمين إني ما أحضر مسلسلات.
0: نعم.
3: بس أوقات لما أقعد مع أهلي وإخواني يعني بحضر، يعني بتطلع على المسلسل.
0: نعم.
3: ما بتابع كثير يعني وما بهتم للأحداث، بس بتطلع على المسلسل.
0: نعم.
3: هيك بأسام.
0: نعم. حياكم الله، تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم.
4: ألو.
0: تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: حالك دكتور جاي.
0: اهلا وسهلا، حياكم الله.
4: حييكم وحيي ضيفك الكريم.
0: اهلا وسهلا بكم.
4: النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال لا تقتلوا عم العباس.
0: نعم.
4: واحد الصحابة ظن به ظن سيئا وقال احدنا يلقى اخاه واباه ويقتله، فكيف يعني؟ قال بقيت اتصدق يعني 10 سنوات حتى على الله يعفو عني بسبب هذا الظن السيء. أنا حاب توجيه من فضيلة الشيخ إنه الظن السيء يعني كيف الإنسان يكون ظنه حسن بجيرانه وبأصدقائه وبأرحامه بكل الناس.
0: نعم. تسمع التوجيه. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الشيخ بدي أسألك سؤال.
0: تفضل.
5: في خمارة سوبر ماركت مع بعض.
0: أشتري
5: منها ما في غير الطريقة، حرام ولا حلال؟ جايز ولا مش جايز؟
0: نفس الشخص يعني صاحب الخمارة والسوبر ماركت؟ يعني في جزء لهذه المشروبات وجزء تسوق يعني اغراض عاديه.
5: وما فيش غيرها في الطريق.
0: ما فيش غيرها في الطريق.
5: اه
0: نعم، تسمع الجواب ان شاء الله.
5: تمام.
0: حياكم الله. نعم. اتصال ثم نجيب على المجموعه. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: الله يعافيك.
6: شيخ تسألك، انا متراكم علي ديون يعني من 7 سنوات.
0: نعم.
6: حاولت جاهدا انه اسد واشتغل ولا ضبط معي، رقم عالي يعني، وما يعني صراحة يعني زي ما تحكي انه ضميري بان ابني انا غلطت صراحة يعني، غلط مني يعني، مش انه تراكمت علي بسبب شيء، لا تراكم صار مني يعني، دخلت في تجارة وخسرت فيها كثير.
0: نعم.
6: ولغاية اليوم الدائم تراكم علي وما في اي طريقة يعني، كل مال الرقم يزيد، فوائد بتزيد، ومش عارف شو عمل يعني.
0: منين الديون؟ اخذتها من بنك ولا من اشخاص؟
6: والله من اشخاص ومن بنك.
0: يعني
6: مش من جهه واحده، من اشخاص ومن بنك. وحاولت يعني، حاولت الله يشهد انه قديش حاولت واشتغلت انه صعب يعني.
0: نعم. تجاريه اخي الكريم، تجاريه.
6: تجاريه.
0: بس انك حكيت فوائد.
6: بالضبط. انا كان عندي مؤسسه يعني شركه.
0: نعم.
6: وانكسرت في 2019 ولغايه اليوم

0: يعني عمالي بحاول انه اسد وما في يعني قد ما بشرح لك انه سافرت ورجعت ولا يعني بالمره يعني خصوصا الوضع الاقتصادي صار بعد الكورونا ولغايه اليوم ما في حل.
1: تمام.
0: السؤال الشيخ انه يعني ضميري بيأنبني انه هاي مصاري اموال الناس امنوني عليها اشتغلت فيها اخترت كذا المصاري متراكمه علي شو الحل؟ يعني فرضا انه الانسان توفى تمام وهي العمر بيد الله هو بيحكوا انه الشهيد وصل عند ربنا برجع له حقوق عند العباد فشو يعمل الواحد هذا
1: ان شاء الله ربنا بيقضي دينك وبيعوض عليك تسمع توجيه ان شاء الله تكرم تكرم ان شاء الله. نعم سؤال ثم نجيب. نعم السلام عليكم فتاوى.
2: الله يعطيك العافية الشيخ.
1: الله يعافيك تفضل.
2: ما سمحت بدي اسال بس بالنسبه للمسجد لما يكون في اشجار مثمره
1: نعم
2: هل لما تكون ناضجه وكذا لمين تعطى؟ هل انه ممكن ياخذ منها الواحد ولا؟
1: نعم تسمع الجواب ان شاء الله حياكم الله. نعم فضيلة الشيخ توجيه لمن يعني لا يصل رحمه أو يقطع أمه لأجل زوجته كما قالت الأخت الكريمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أن الأم في لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالأم لما جاء الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله فقال أمك ثم أمك ثم أمك قال ثم أبوك.
1: نعم.
3: وتفضيل الزوجة على الأم هذا من الأمور المحرمة شرعا وفي حديث أن من فضل زوجته على أمه لم يروح رائحة الجنة
1: حديث.
3: نعم. وبالتالي أنت عندما تفضل زوجتك وتقدم رأيها على رأي أمك وتقاطع أمك من أجل زوجتك أول ارتكبت أمرين خطيرين. الأمر الأول تفضيل الزوجة على الأم والثاني قطيعة الرحم. وأولى الناس بالصلة الوالدين والله سبحانه وتعالى قرن بين طاعته وتوحيده سبحانه وتعالى وبين طاعة الوالدين.
1: نعم.
3: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: أحسن.
3: وكلمة قضى يعني حكم الله سبحانه وتعالى بأنه لابد أن تكون من مقتضيات عبادة الله سبحانه وتعالى طاعة الوالدين فيما أحل الله سبحانه وتعالى وخاصة إذا كان الوالدين في مرحلة متقدمة من العمر يحتاجان أكثر إلى الرعاية والبر والإحسان والقرب. طبعا الرعاية نفسية ومعنوية وجسدية والإحسان والتبسم في وجه الوالدين وصلتهما هذا أمر لازم حتى لو لم تكن هناك سبب يعني لو لم تكن الزوجة سبب في القطيعة. الأصل أن يصل الرجل والديه وحتى الله عز وجل قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لابد أن تتذلل الوالدين فالنظر إلى وجه الوالدين بالبشاشة عبادة وإدخال السرور إلى قلب الوالدين عبادة وأيضا تفقد الوالدين واحتياجاتهما وملازمتهما هي عبادة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد الجهاد في سبيل الله قال ألا لك أم؟ قال بلى يا رسول الله. قال ألك إخوة؟ قال لا. قال إلزمها فإن الجنة عند رجليها. فعده النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الجهاد. وأيضا مقابل ذلك قطيعة الرحم بشكل عام حرام والوالدين أعظم يعني أن يقطع الرجل والديه من أعظم الذنوب من أعظم الذنوب ومن الكبائر التي لا بد في المسلم أن يتوب فيها إلى الله عز وجل. لا نقول أن يضيع حق الزوجة لكن لا بد أن يوازن بين حق زوجته وحق أمه وأن لا تكون الزوجة مؤثرة على هذا الزوج بحيث أن تكون هي السبب في قطيعة الرحم وصلته بوالديه بل أن الأم هي بابه إلى الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة والوالد يعني سواء كان الأب أو الأم. فنقول للأخ السائل عليه أن يكرم زوجته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرمهما إلا كريم وما أكرمها إلا كريم وما هنها إلا لئيم.
1: نعم.
3: والله قال وعاشرون بالمعروف هذا صح ولكن عليه ألا يفضل هذه الزوجة على الأم بأي حال من الأحوال.
1: بارك الله فيكم. أيضا فضيلتكم الأخت الكريمة تقول يعني أحضر أضحية في هذا العيد عند تنزيلها أصابتها كسور يعني وقعت فأصابتها كسور فضحوا بغيرها.

0: أختي الكريمة، يعني ناخذ سؤالها، أنا قد وفيت عن سؤالها في بخصوص الخلاف مع،
1: نعم،
0: وفيتم في الإجابة. إذا عندها استفسار آخر ممكن تراجعي مكتب الإفتاء، لأنه قضية خلاف. لكن ضوابط حضور المسلسلات فضيلتكم،
1: يعني إذا كان المسلسل فيه اختلاط أو دعوة إلى منكر أو فيه تعري أو فيه ألفاظ تخالف حقيقة القيم والأخلاق الإسلامية، فعلى المسلم سواء ذكرا أو أنثى أن يعتزل مثل هذه المسلسلات، خاصة التي فيها يعني إيحاءات محرمة أو حتى فيها ألفاظ تدعو إلى الرذائل والعياذ بالله، أو فيها يعني ظهور للعورات سواء من المرأة أو الرجل. فالأصل أن على المسلم أن يطهر نظره من النظر إلى هذه المسلسلات، وأن يطهر قلبه من أن تدخل هذه الشهوات وهذه الرغبات إلى قلبه، فيعظم الله سبحانه وتعالى، يستغفر الله سبحانه وتعالى إذا حضر هذه المسلسلات ويبتعد عنها. بعض المسلسلات قد يكون هناك مسلسل مثلا تاريخ وفيه رجال وفيه حث على الدفاع عن الوطن
0: وقيم
1: وحب وقيم، بعيد عن ما في أي
0: محظورات يعني.
1: إثارة أو في مخالفة للضوابط الشرعية في حضور. فإحنا يعني لا نقيد الناس، ولكن نقول أن كل ما فيه مخالفة للشرع والنص، وكل ما فيه مخالفة للقيم والأخلاق، وكل ما فيه دعوة إلى المحرم أو إيحاءات أحيانا بدعوة المحرمات أو العلاقات غير الشرعية أو ما يسمى زورا بالحب قبل الزواج وغير ذلك، هنا يعتزل المسلم حقيقة
0: نعم
1: سواء كان رجل أو امرأة مثل هذه المسلسلات، والله تعالى
0: نعم
1: أعلم.
0: فضيلتكم التوجيه موجز، لأنه يعني اقترب وقت البرنامج على الانتهاء. حول حسن الظن، كيف الإنسان يتدرب ويدرب نفسه على حسن الظن بالآخرين؟
1: الأصل بالمسلم ألا يكون إلا حسن الظن بالآخرين،
0: نعم
1: والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، فعدها مع أمراض القلوب واللسان. ولذلك على المسلم أن يحسن الظن بالآخرين، وأن يبقي دائما دائرة حسن الظن، ويبتعد عن سوء الظن بالآخرين إلا إذا تيقن من هذا الشيء، فلا يظن بالناس إلا خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يظن بالناس إلا خيرا، وكان يقول: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن الظن من علامات الإيمان، وسوء الظن من علامات ضعف الإيمان.
0: نعم،
1: فالمسلم دائما يحسن
0: يحسن
1: الظن
0: الظن.
1: بالآخرين، وحسن الظن من جاه، وحسن الظن يؤلف القلوب، وحسن الظن فيه تجاوز عن الأخطاء، وسوء الظن يولد القطيعة. وأحيانا تسيء الظن بشخص أو يعني
0: تتولد مشاكل.
1: وتولد مشاكل وهو بريء من هذا الشيء،
0: نعم
1: وقد تظلمه أحيانا إذا أسأت الظن بفلان أنه لربما قصد بكلامه قصدني أو قصد كذا. فعندما أتتبع مثل هذا السوء لربما يعني قلت أن هذا أسائلي وهو ليس
0: يوقف في
1: مسيء
0: دوامة
1: بمسيء،
0: يعني إنسان.
1: وتقع في دوامة، وأيضا تكتب عليك سيئة عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فالمسلم دائما يحسن الظن ولا ويتجاوز عن يعني مثل ما قال يعني رب العالمين: فمن عفا وأصلح فأجره على
0: بارك
1: الله،
0: الله فيكم.
1: وما يحسن ما يسيء الظن
0: نعم
1: بآخرين حقيقة.
0: فضيلتكم، بالنسبة للأخ الكريم يقول يعني في طريقه، يقول توجد سوبر ماركت وفي ذاتها هي خمارة يعني تبيع
1: نعم
0: خمور،
1: احنا
0: لكن يعني هو يشتري من السوبر ماركت.
1: نعم احنا اولا كمسلمين المطلوب منا ان نبتعد عن الشبهات.
0: نعم،
1: فلربما رآه رجل قد خرج من هذه الخمارة التي تبيع لبن وخبز
0: فيسيء الظن،
1: فيسيء الظن
0: كما
1: به، هذا
0: قال.
1: اولا. اثنين، ان لا تعين مثل هذا الانسان الذي يبيع المحرمات ان تشتري منه، اشتري من بقالة اخرى. أول شيء أنت تجعل الناس يسيئون الظن بك، نحن تحدثنا به قبل قليل، ثم هي شبهة المسلم عليه أن يبتعد عن الشبهات. ثلاثة، تعين هذا التاجر الذي عنده نوع من المحرمات، حتى لو اشتريت أنت عنده حلال فأنت تعينه وتنمي تجارته
0: صحيح،
1: ويتشجع على بقائه في بيع مثل هذه المحرمات. الأمر الرابع، لو اشتريت مضطرا أمر حلال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا، لكن الإنسان لا يكرر مثل هذا. يعني من الذي يعني يعطيك يعني حسن الظن عندما تخرج من خمارة؟ حتى لو كنت تصلي داخل الخمارة لن يعني،
0: والله أحيانا ما بصف سيارته الإنسان يعني
1: والله يبتعد
0: بالطريق،
1: حتى لا
0: يعني بيبتعد.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا جب
0: هو
1: الغيبة عن
0: بالسوق
1: نفسه.
0: بيكون يعني أحيانا، لكن
1: المسلم
0: يبتعد.
1: يجب الغيبة عن نفسه
0: صحيح،
1: ويجب سوء الظن به من قبل الآخرين، فيبتعد عن مواطن
0: يبتعد.
1: الشبهات.
0: نعم
1: نعم.
0: السؤال قبل الأخير، يقول الأخ الكريم يعني يعاني من مشكلة تراكم الديون عليه، سواء بديون من أشخاص أو حتى من بنوك وفوائد ربوية، ويقول الديون متراكمة عليه غير قادر على السداد، الآن ضميري يؤنبني لأني خسرت تجارتي وغير قادر على السداد.
1: نعم.
0: ف

0: التوجيه من فضيلتكم
1: سيدي؟ أولا هو كان عليه ديون أخذ أموال ليشتغل بها، وصار عليه ترتب عليه نتيجة 2019 نتيجة كورونا وضاء ترتب عليه ديون. هو ذهب إلى حل حرام، إلى الربا، والربا مزلق ومستنقع يعني يصعب ومحق ويصعب الخروج منه.
0: صحيح.
1: والله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
0: نعم.
1: فهو أراد أن يحل هذه المشكلة ولكن حلها بطريقة خطأ.
0: نعم.
1: فلو سعى إلى العمل أو إلى قرض حلال أو اشترى بضاعة وباعها أو بدل التجارة أو سعى يعني سداد الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ مال الناس ليسدهم سد الله عنه، ومن أخذ مال الناس ليتلفه أتلفه الله. فهو لو أراد أن يسد الناس ونوى هذه النية واشتغل، ربنا يعينه على سداد الديون. لكن ذهب إلى الربا، والله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله،
0: بارك الله فيك،
1: فكيف يعني له التوفيق؟ أما الآن ما المطلوب منه يعني كتوجيه أخير؟ أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعاهد الله أن لا يعود إلى الربا، وأن يحاول قدر الإمكان أن يعمل عملا حلالا ما فيه مال حرام، وينمي هذا العمل ويسد هذا الدين شيئا فشيئا حتى تبرأ ذمته. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعني يفارق هذه الحياة حتى يقضي الله عز وجل دينه، ويقضي الدين عن كل إن شاء الله من عليه دين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: إن شاء الله يعني بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
1: يكثر. وبعدين أنا أوجه حقيقة يعني إلى أمرين، مع العمل، مع العمل،
0: مع العمل،
1: كثرة الاستغفار،
0: الاستغفار،
1: وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها كفاية للأموم ومغفرة للذنوب وأيضا حل المشكلات.
0: نعم.
1: فكم من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رفعت بها البلايا وأيضا نزلت بها الرحمات والسكينة والخير.
0: نعم.
1: كله. وصلى الله
0: بارك الله فيكم. السؤال الأخير فضيلتك.
1: نعم.
0: مسجد توجد في يعني ساحته أشجار مثمرة.
1: نعم.
0: لمن يأخذ يعني، هل يأكل منها المصلي، هل تذهب إلى
1: هو حقيقة بعض المساجد عندها مثلا زيتون أو
0: نعم.
1: تين أو كذا، الأصل أن يجمع هذا الثمر ويباع
0: نعم.
1: لصالح المسجد، هذا ما الوقف
0: موقوف يعني،
1: ما الموقوف
0: لا يأكل منه
1: لكن
0: أحد
1: إذا
0: يعني.
1: وقف لكن إذا واحد وقف تين وقال هذه أنا للناس اللي داخل يعني يأكل منها، لكن لا
0: يعني حسب شرط الواقف ممكن تأكل
1: حسب
0: يعني.
1: شرط الواقف. وأحيانا الزيتون وهذا يعود ريعه إلى يعني حتى مديرية الأوقاف
0: في المملكة الأوقاف.
1: يعني تقوم بتضمينه أو بيعه، ويعود هذا المال بالمنفعة على المسجد لخدمة المسجد.
0: نعم.
1: فالمسلم يتنزه عن مثل هذه الأمور، لكن لو أكل حبة تين وطالع وحط بصندوق المسجد يعني نص ليرة ولا دينار يكون أفضل
0: يعني، لكن في الإطار العام هي تبقى مال موقوف
1: مال يعني. موقوف نعم، إلا إذا واحد زرع خارج المسجد عند الحوش برا.
0: نعم.
1: خارج المسجد وقال هذه عن والدي تين أخليه أكل للمصلي فليأكله،
0: بارك الله.
1: لكن داخل غالبا ما يكون داخل
0: موقوف.
1: نعم فناء المسجد هو يعود بال.
0: وبعض الأشجار كما تفضلتم بتكون مديرية الأوقاف هي مشرفة على
1: نعم
0: يعني تحصيله وانفاقه
1: وتبيعه
0: للمسجد. نعم نعم بارك الله فيكم.
1: الله
0: كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، حياكم الله سيدي، بارك الله في وجودكم.
1: الله يحفظك.
0: حياكم الله. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وحسن عصام، المهندسان نداء الرمامنة، زميلة أماني الكعابني، دكتور معاك حياسات الإشراف العام، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة. فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: وأصلح بالهم.
2: وأصلح بالهم
1: مع الدكتور أسامة الديري.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا رايحين نعيش اليوم مع مفتاح ثاني من مفاتيح راحة البال. يا رب ارزقنا وإياكم راحة البال، يا رب ارزقنا صلاح الحال. أنا اليوم راح أتكلم مع حديث بيروي سيدنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم بقول حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. تعالوا نشوف شو هالقصة هاي. رجل كبير في السن عجوز وغني معه مصاري، بس ربنا ابتلاه بفشل كلوي. كل الدكاترة والأطباء والمستشفيات قالوا ما في مجال إلا زراعة كلى. طيب يدور من وين يشتري كلى، فوجدوا إنه في بلد من البلدان الفقيرة يباع فيها الكلى. سافر هو ولاده وشروا الكلى، وفي ليلة العملية هذا الأب المسن الغني طلب إنه يشوف من مين شرى الكلية وكيف دفع ثمن الكلية 14,000 دينار. لما جي بالذي شرى منه الكلية، وإلا هي فتاة بنت صغيرة 17 سنة، سألها سؤال: أنت ليش بيعطيني كليتك؟ عارفين إيش كان الجواب؟ كان الجواب حارق، كان الجواب والدمع على عينيها والدمع على خدودها ونازل من عينيها. قالت له: أنا بنت يتيمة بعيش في أسرة فقيرة، بعتك كليتي حتى أعيش أنا وإخواني وأمي. يا الله كم بتكون سعادتنا كثير على تعاسة الآخرين. هذا الرجل بكى وقرر إنه ما يعمل العملية ويرجع على بلده. أولاده أنكروا عليه: يا أبوي كذا. قال: لا أنا بدي أرجع. قالوا: طيب نرجع المصاري. قال: لا، هذه صدقة للبنت أتقرب فيها إلى الله. كانت النتيجة إنه لما رجع على بلده بعد بأسبوع أسبوعين طلعت النتائج إنه مش بحاجة لعملية. من الذي شفاه؟ من الذي عافاه؟ صنائع المعروف. تعالوا نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على خديجة، لأنه شاف جبريل أول مرة وفزع وأرعب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل وهو ينادي: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فماذا قالت له سيدنا خديجة رضي الله عنها؟ كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. صنائع المعروف تعين على نوائب الحق. أنت إلك رصيد عند الله، أنت عمرك عملت صنائع معروف؟ أبو بكر لما قرر أنه هاجر من بلده وموطنه مر على منطقة كان في أحد المشركين زعيم هذا الحي، قال له: وين يا أبو بكر؟ قال: أريد أن أهاجر. قال: ليس مثلك من يخرج أو يخرج، عد يا أبا بكر، والله إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. يا ترى أنا وإنت إن رصيد عند الله؟ أنتوا عارفين قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار؟ كلهم صاروا يتوسلوا بعمل صالح إلى الله تبارك وتعالى. واحد يتوسل ببر الوالدين، والثاني يتوسل بالعفة، والثالث يتوسل بالأمانة. أنا وإنت بماذا حنتوسل لو كنا مكانهم؟ في عمل، في خبيئة بينك وبين الله عز وجل تتوسل فيها إلى الله تبارك وتعالى؟ لذلك إذا بدك ربنا يريح بالك ويصلح حالك، أكثر من عمل المعروف وصنائع المعروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. على أمل اللقاء بكم، نستودعكم.
1: وأصلح بالهم.
2: وأصلح بالهم
1: مع الدكتور أسامة الديري.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلاً أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية.

0: لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا. وقلنا أن قادة الكفر وأئمة الضلال يعز عليهم أن يسلبهم الرياسة والسيادة داع إلى الله جديد يأخذ الأمر منهم جميعا لا إلى ذاته ولكن إلى مراد ربه. لو أنه بيأخذها لذاته كنا نقول ذات أمان ذات، إنما هو بيقول لمين؟ لله. فما الذي حملهم على ذلك؟ قال الله متاع، كل واحد بيحب ينفع نفسه، بس حمق تقدير المنفعة هو اللي قال لك ده متاع وفي الدنيا. كلمة في الدنيا دي لازم نفهم منها حقيقتها ايه، هي انك تقدر الشيء منسوبا اليها، وما دام منسوب اليها اذا كانت الاسماء هي سمات المسميات. ما تقول طويل اعطت سمة، قصير اعطت سمة، ابيض اعطت سمة، طب دنيا ايه السمة اللي تعطيها؟ الدنو او الدناء، نقول هي دنو، نقول لك ايه وهي دنو، بس ان اعتبرته دنوا ليوصل الى القمة يبقى ده كلام صح، لان الدرجة الاولى دنيا ولا مش دنيا، انما لا تصل الى الاخرة الا به. اذا اللي بيقول من الدناءة على اطلاقها نقول له لا، هي دنيا بس دنيا ان خدتها على انها هتوصلك، ما تقولش ده دي درجة وصل، لان هي اللي وصلتك لايه؟ للأعلى. يبقى اذا انت اللي بتعملها، انت اللي بتعملها دنيئة، انما على اطلاقها نقول هي دنيا، يعني ايه؟ مش عليا. مدام دنيا يبقى فيه عليا، يبقى انه ان انت خدت الدنيا على انها درجة دنيا توصلك الى اعلى يبقى افلحت ولا ما افلحت؟ يبقى افلحت. ما تاخدهاش تقول لك ده من الدناءة ومنقول لك لا، ده هي مزرعة الاخرة. ليه؟ قال لك لان الدين ليس موضوعه الاخرة، موضوع الدين الدنيا، لان موضوع الدين حركته افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل فيه تبقى في الدنيا. طب والاخرة؟ قال لك ده الاخرة دي جزاء، والجزاء على الشيء ليس عين موضوعه. يبقى موضوع الدين هو مين؟ يبقى تستطيع ان تجعل الدنيا مفيدة لك ان جعلتها مزرعة للآخرة. ولذلك ما تقولش هي دناءة على اطلاقها، دناءة ان جعلتها هي هي بس ولا توصل الى اعلى ايه؟ الى اعلى، الى اعلى منها. واحنا قلنا ان الدنيا، اياك ان تقول الدنيا عمرها هيبقى ملايين السنين، قول لك لا يعنيني، لا يعني العائش في الدنيا ان طالت الدنيا ام قصرت، إنما الدنيا في نظر كل إنسان هي مقدار مكسك فيها. طب دنيا هتيجي لغيري وأنا مالي ومالها، دنيا قبل كده كانت لغيري طب وأنا مالي ومالها، يبقى ما هي الدنيا بالنسبة لك؟ الدنيا بالنسبة لك إيه؟ مقدار وعمرك فيها مظنون، يبقى زمن الدنيا كله مظنون.

زمن الدنيا كله ايه؟ مظنون. يموت سنه شهر، يموت سنه شهرين، يموت سنه سنه، يموت سنه ما يعرفش. يبقى اذا الدنيا، تعريف الدنيا هي مقدار عمرك انت فيها، وعمرك انت فيها مظنون. مظنون ليه؟ لان مفارقتك للدنيا مش في ايدك، دي في ايد الاعلى، ولم يجعل لها زمن، ولم يجعل لها ايه سبب، ما فيش حاجه من يزلتها. اذا الدنيا كلها ايه؟ مظنونه، والاخره متيقنه. يبقى خارم بين مظنون وبين متيقن. يبقى قادل ايه؟ متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم. مش هيتمتع في الدنيا كده وبعدين لا، الينا ايه مرجعهم. ما دام الينا مرجعهم يعني لن يفلتون من ايدينا، لن يفلتون من ايدينا. ليه ما يفلتوش من ايدك؟ ام قال لك لان الانسان حينما ياتي له اي عمل يديله نفس عاجل يمكن يقبل عليه، لكن لما ينظر في عاقبه الامر ومن بيده عاقبه الامر لعله يرتجع. افرض ان ولد مثلا، واحد عمل في واحد حاجه وبده يضربه قلم، قال له يا شيخ ما تضربوش قلم، ده له اخ من شبك هيفرتكك، ولا نقل له هيجي يعمل فيك مش عارف ايه. يبقى نظر الى مرجع الاشياء ولا لا؟ نظر الى مرجع الاشياء، يقوم يستقل ما حدث له بالنسبه لما قد يحدث. متاع في الدنيا ثم الينا مرجعه. المرجع صحيح المآب والمآل. ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أم قال لك التعذيب يختلف باختلاف المعذب. فإن كان المعذب مثلا ضعيف يبقى تعذبه إيه؟ وسط، يبقى تعذبه وسط. إن كان المعذب ده قوة القوة يبقى العذاب بتاعه إيه ده؟ يبقى شديد. إن أخذه أليم شديد. واتل عليهم نبأ نوح. الله، بعد ما اتكلم عن مبدأ تنزيه الألوهية وإنه ملهاش، وإنك لازم تأخذ الأشياء عن مصدر واحد هو الله، أراد أن يكلمنا عن موكب الرسالات. ليه بيتكلم عن موكب الرسالات؟ لأن الكلام حين يكون كلام نظري ملوش واقع يسنده، يمكن النظرية تنسحب عليه لك أو كلام، إنما حين يكون له إيه؟ واقع في الكون، يبقى الواقع يؤيد الكلام الإيه؟ يؤيد الكلام النظري. ولذلك احنا لما بنحب نضخم مسألة من المسائل في دائن اجتماعي بيقول لك نعمله رواية. رواية يعني ايه؟ ما حصلتش حقيقة، نقوم نتخيل انها ايه. عشان ايه؟ عشان ايه؟ نبين الامر النظري في ايه؟ نبين الامر النظري في واقع. فالحق سبحانه وتعالى يقص علينا في القرآن موكب الرسل علشان يبين لهم أنكم لن تستطيعوا أن تقفوا أمام هذه الدعوة، وأمامكم سجل التاريخ وأحداث الرسل مع أمامهم المؤيدين المؤمنين والكفار المعاندين والمعارضين. فإن كانكم انتصروا على رسلهم ادوا لنفسكم أمل أن تنتصروا على مين. لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا إذا كان القوم اللي بيكلموا عندهم علم بالمسائل دي. بس قد يكون العلم باهتا طال عليه الزمن، فربنا سبحانه وتعالى يعملها إيه؟ يقول لك بقى طب اشمعنا بقى موكب الرسالات جاب أول حاجة نوح، ما جابش ليه آدم، جابش ليه إدريس، ما هم دول كانوا إيه؟ أهيد الشبهة اللي خلت ناس يقول لك آدم مش مين؟ مش رسول. ليه؟ ظنوا أن كلمة رسول تقتضي أن ربنا يبعثوا إلى جماعة موجودين، يرسلوا إلى جماعة هم موجودين. لم يفطنوا إلى أن الرسول إنما يرسل إلى نفسه أولا. الرسول إنما يرسل إلى إيه؟ وإذا كان آدم أول الخلق يبقى أول ما يجيله يجيل نفسه،

0: بعدين يبقى ينقل للي هيجي، لان المرسل اليهم لسه ما جوش.
1: الله.
0: طب ودي قال لك ايوه كده، لاننا لما نيجي نقول لك ده ما جاش كده في واضح الرسول، نقول له تعالى يا اخي. طب ربنا ادى ادم التجربه في الجنه ان فيه امر لا نهي لا تقرب هذه الشجره، ووعى الشيطان واعمل مش عارف ايه، وقال له وبعدين وقع فيها ادم، هي تجربه، قال له انزل الى الارض وانت معك هذه التجربه، ان خالفت امر ربك يجي لك اللي جالك، وياك انت تتبع الشيطان هيجرجرك ويوديك مش عارف ايه. لما اخذ المنهج وطلع ربنا بقى قال له باشر مهمتك في الارض. تباشر مهمته في الارض ازاي؟ ام قال لك في نفسك اولا، وبعدين اللي هيجي كما تعلمه ما علمتك من الاسماء. ما هو اللي جه يتكلم ولا ما اتكلمش؟ ولاد ادم جم اتكلموا على طول ولا لا؟ ولا ربنا علم كل واحد الاسماء؟ الله. كما نقلت اليهم ما علمتك من الاسماء انقل اليهم ما علمتك من المنهج. ليه؟ لان اللي علمتك الاسماء دي أنا عشان مصالح دنيا، وانا عايز الدنيا توصل للاخره. وليه بقى نبعد؟ اما قال لك اقرا وعصى ادم ربه فغوى، مش كده؟ ثم اجتباه. ما معنى الاجتباء؟ الاصطفاء. الاصطفاء بايه؟ بالرسالة. لمين؟ لنفسه أولا. وبعدين إيه؟ قال فإما يأتينكم مني هدى. يأتينكم مني هدى يعني إيه؟ يعني منهج أنزله عليكم. وهل الرسالة إلا بلاغ منهج وهدى من الله للخلق؟ فمن تبع هدايا أو فمن اتبع هدايا. يبقى إذا جاله منهج ولا ما جالوش؟ واجتبي ولا ما اجتبيش؟ ثم بعد ذلك تعالى ويا بقى، إذا كان الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الشوية اللي جم من أول آدم لحد نوح اللي انتم بتقولوا عليه ده أول موكب الرسالات، يبقى إيه حكمهم دول؟ إزاي دول يبقوا إيه؟ يبقوا فين؟ طب ده هؤلاء القوم قبل أن يجيء نوح تكلموا بمنهج الله إزاي؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. إذ قربا قربانا، قربوه لمين؟ لله. الله. إذن الألوهية موجودة عندنا. من اللي يخبرهم بالإله ده؟ أبوه. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إذن فالله موجود، المتقي موجود، متقي والمتبع الإيه؟ لئن بسطت الي يدك ايه لتقتل، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني ايه الله. ما هو ده المنهج، اله ومنهج ويخاف، هو ده الايه، هو ده المنهج. اذا الذين يقولون ان ادم مش رسول وبعد ذلك يصدرون في ذلك احكاما واحكام قضائيه، نقول له يا شيخ افهم عن الله جيدا، اما كان لك ان تقول هذه مساله لا افهم فيها، فلنذهب الى اهل الذكر ليفهمونا وتحكم برضه بانهم مش رسول؟ امال المده دي كانوا بيتعبدوا ازاي على الله؟ امال اما ياتينكم مني هدى تيجي تعمل ايه؟ اجتباه تبقى تيجي تعمل ايه؟ ولاده قابيل وهابيل لما قعدوا يتكلموا في التقوى وفي الله من اين جاءوا بهذا؟ طب ايه السبب في ان بقى ربنا لما جاب لنا ايه؟ جاب لنا نوح. جاب لنا قال لك لان ادم هو الانسان الاول، ولما يخلف بينقل لاولاده ما لا يتهم بنقله. هو الاب لما يقعد ينقل لاولاده الاشياء النافعه لهم، لكن لما يطول الزمن ثم تنشا في غفله، تنشا في ايه؟ في غفله. ما نقدرش نقول له بقى يا سيدي لما جه ادم وربنا اداله رساله طلعوا له كده ناس وقعدوا يعرضوه وكفار وما فيش يا ابويا، لسه ما حصلش، ما حصلتش الحكايه. واتل عليهم نبأ نوح. النبأ هو الخبر، بس الخبر المهم، الخبر اللي يلفت الذهن، مش مطلق خبر كده يعني يجي لا، ولذلك من النبأ يعني حاجة ايه، نبأ يعني ظاهرة كده، حاجة ايه واضحة. عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. يبقى كان فيه قوم بيخاطبهم، كان فيه قوم. احنا قلنا لازم يفهم أن الرسول قبل أن يكون مرسلا إلى الناس لازم يشهد على نفسه بأنه رسول، ورسول لمين؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم. كلمة قومه المفهوم السطح بتاعها إن الناس المعاصرين، لكن كلمة قوم في اللغة لا تطلق إلا على الرجال، لا تطلق إلا على الإيه؟ ليه؟ لأنهم أهل القيام على الأشياء، أهل القيام، القيام اللي هو الحركة للأشياء، فهم دول أهل الإيه؟ ولذلك القرآن يجي في آية ثانية ويوضحها ويقول إيه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا، ولا نساء من نساء. يبقى معنى ذلك أن قوم هم مين؟ ليه؟ أم قال لك لأن أمر المرأة دائما مبني على الستر، أمر المرأة كله مبني على الإيه؟ والحركة في الدنيا لمن؟ ولذلك قلنا هناك عندما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى اوعى اياك ان يخرجك ابليس عن الجنه، لا يخرج الخطاب لمن؟ انه عدو لك ولزوجك، ادي خطاب الاثنين، عدو لك ولايه؟ فلا يخرجنكما، برضو الخطاب لمين؟ فتشقى، بس ما قالش فتشقى يعني، مما يدل على ان المراه ما لهاش دعوه بالاعمال الفواعليه دي. المراه قاعده للعواطف، قاعده علشان تحتضن الابناء، قاعده علشان تعمل للرجل ما يريحه، كل سيالها ايه؟ حنان وعاطفه وقرار واستقرار وقرن في وكل دي مهمتها، والقيام والحركه لمين؟ فبقول فلا يخرجنكما من الجنه فايه؟ فتشقى. يبقى الكدح لمين؟ للرجل. والكدح ده هو اللي متطلبه القيام بقى، مش قعود. يبقى ولذلك القوم هم الذين يقومون، يقومون والباقي بقى ايه؟ قاعد. ليه؟ لان هم دول اهل الايه؟ اهل الحق. ولذلك الشاعر العربي لما حب يزم الحصن قال وما ادري ولست اخال ادري اقوم آل حصن ام نساء، هم قوم ولا نسوان؟ يعني زي ما نقول هم رجالة ولا ايه؟ ولا نسوان. واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم ايه؟ مقامي. الله، يا قوم، الاضافات اسمها اضافات التحمل، ومعنى اضافات التحمل ان تأتي بالاضافة التي تشعر مخاطبك بأنك منه وأنه منك. وأنا إن كنت أغش فلا أغشك لأنه كنت أهلي، لما تقول أهلي عشيرتي، زي ما يجوا بقى النائب لما يقب بقى يقول إيه أهلي وعشيرتي، فأنا أخبية، يضيفهم لمين؟ يضيفهم ليه؟ الله، يبقى اسمها إضافة إيه؟ إضافة تحمل. يا بني يا ابني، شوف التحليل يعني ايه؟ يا بني، يعني ان كنت هغش الناس كلها مش هغش، يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل، يا بني اقم الصلاه، يعني بقول ان انا بيني وبينك ايه؟ صله واضافه تجعلني ان غششت الناس جميعا ما استطعت ان ايه؟ ولذلك ايه؟ يقول لك واخوان كذا. الله، يبقى اذا كل اضافات التحنن إناث للسامع أن يتقرب ولا ينفع. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، كبر الكاف والبي والري تأتي لمعنيين، مرة كبر سن، بس دي كانت تبقى كبر يكبر يكبر، ودي كبر يكبر، إن خدتها من العظمة من التعظيم، إلا أن التعظيم مرة يجي علشان يبين لك أنه صعب على النفس. فمثلا يقول إيه؟
كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة، من اللي قال كبرت؟ من اللي يقول كبرت كلمة؟ عظمت وشقت وصعبت على من يسمعها. إن هي إيه الكلمة اللي كبرت دي؟ قالوا اتخذ الله ولد، مش كده؟ لينذر الذين قالوا اتخذ الله إيه؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. من الذي يقول كبرت كلمة؟ اللي يقولك اتخذ الله ولدا وهو يرد يقول كبرت كلمة تخرج. يبقى عظمت على من؟ عظمت على المؤمن. شقت وصعبت عليه أن يدعي خلق من خلق الله إن لله ولد. ومرة تبقى عظمت من جهة أخرى، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني عظم على المشركين وصعب وشق عليهم ما تدعوهم إليه من أن في إله واحد ولا في السيادة، ما فيش سلطان إلا لله. كبرت عليه. يبقى دي كبرت من ناحية مين؟ من ناحية الكافرين. دي كبرت من ناحية مين؟ من ناحية المؤمنين. فإن كانت الكلمة مناقضة للإيمان تبقى كبرت عند المؤمنين، وإن كانت الكلمة جاية ويا الكفر تبقى مين؟ تبقى من الكافرين. كبرت كلمة، أدي واحدة. من اللي يقول كبرت كلمة؟ المؤمن. ودي كبر على المشركين ما تدعوهم إيه؟ إليه. إيه اللي هي إيه؟ إيه اللي شك عليهم؟ شك عليهم إيمان بإله واحد. إن كان كبر عليكم إيه مقامي؟ المقام نشوف كده. طب إن كان كبر عليكم مقامي، قعد فيهم كم سنة؟ 1,000 سنة إلا 50. يبقى طولها قوي. وإطالة التقريع للكافر ده إيه؟ يخليه يبقى تقيل عليهم قوي. شوف بقى قعد يوعظهم كم سنة؟ قد إيه دي؟ يبقى أنا كبر عليكم، يعني أنا أو كبر تقيلت عليكم. لما تقول أنا والله يظهر تقلت عليك النهاردة، يعني تقلت عليك النهاردة، يعني حملتك ما لا إيه؟ ما لا تطيق. لأنه أراد نوح أن يخرجهم عما ألفوا من عبادة الأصنام فشق عليهم ذلك. يبقى إذن المبدأ نفسه صعب عليهم، أو طول المدة في الوعظ صعب عليهم، أو أن أصل في الواعظ أو في المبلغ أن يكون على مستوى القيام وهم قعود. مستوى القيام كان سيدنا عيسى حين الحواريين ويكلمهم ما يتكلمش عن قعود، يتكلم هو وإيه وهو واقف. دي إشعار بشيء، إشعار إن مجهود الهدى علي أنا وإنتوا قاعدين مسلطين، قاعدين مبسوطين، إنتوا قاعدين كويس في أمان الله كده، وهو اللي إيه هو اللي واقف. فإن كان كبر عليكم مقام شق وعظم وصعب، إما أن تأخذها من ناحية ما يدعو إليه لأنه ضد منهجهم فيبقى صعب عليهم، أو من ناحية طول مدة الوعظ والتكرار في 1,000 سنة إلا إيه؟ إلا 50 عام. أو إن كان كبر عليكم مقام، يعني إني قايم دائما فيكم وعمال إيه؟ أو أسكت. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، ما دام كبر عليكم مقامي يبقى الكلام بتاعي يعجبك ولا ما يعجبكوش؟ مش عاجبني. يبقى انقسمنا إلى قسمين، أنا وأنتم، كنا نحب أن نكون واحد، إنما المسألة ما دام كبر عليكم مقامي وبقيت ثقيل عليكم. سيدنا عمر لما جه يعني في الخلافة وبيقولوا له يعني تولي عبد الله بن عمر، قال لا بحسب آل الخطاب أن يسأل منهم عن أمة محمد رجل واحد. وبعدين قال لهم أنا والله عارف أنكم ملتوني لأنني بقى شديد قوي عليكم ومش عارف إيه، وبقيت ثقيل عليكم، بقى دم تقيل عليه، مش كده معناها كده؟ فإذا لما انقسموا قسمين هو والقوم، يبقى هو لازم له اتجاه والقوم لهم اتجاه. قال أما أنا فرحت فين؟ فعلى الله توكلت. يبقى انقسمت المسألة، ما دمت كبر عليكم مقامي يبقى أنا ما تنازلتش عن دعوتي وانتم متضايقين مني وصعب عليكم، سأظل كذلك وإن كنتم ستظلون كذلك. هننقسم قسمين، يبقى أنا خدت جانب

0: مين؟ على الله توكلت. في توكلت على الله، قد تتوكل على الله وتقول على الأسباب أيضا وعلى فلان وعلى فلان مثلا، إنما أقول على الله توكلت يبقى ما فيش شيء. ليه؟ لأن ما فيش حد منهم باين عليه الهدى. فعلى الله توكلت، مدام أنا على الله توكلت يعني لا تنازل عندي في هذا الأمر، ورصيدي في ذلك هو من أرسلني. أنتم بقى في الكسر وأنا سأدلكم على الصرف بتاعتكم، حتى عايز أهديكم إلى ما ينغص علي أمر دعوتي. الجدعانوا بقى أجمعوا أمركم وقعدوا قاعدة وشوفوا لكم شوفة فيا. قال هو اللي بيعلمه. أنا على الله إيه؟ توكلت. وما دام أنا على الله توكلت يبقى مشورتي عليكم بما تصنعونه فيا لا تضرني. المشورة بتاعتي، فأجمعوا أمركم. أجمعوا أمركم يعني إيه؟ يعني خدوا أمر كده جماعة، مش مفرد، لا، اجتمعوا على قلب رجل واحد وقولوا ما، ثم اقضوا إليه ولا تنذروا. يبقى كم حاجة؟ أجمعوا أمره. ومعنى أجمع أمره أي جمع شتات الآراء كلها في رأي، في رأي واحد. هناك إيه؟ وأجمعوا أن يجعلوه إيه؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا إيه؟ أن يجعلوه في غيابة الجهد. أجمعوا، ممكن مختلفين، اتفقوا أخيرا على إيه؟ على إنهم يقتلوه في البيت. لأن الأول كان بيقول واحد اقتلوه مش كده؟ أو اطرحوه إيه؟ أرضا يخل لكم وجه أبيكم. أم واحد قال القوه في غاية الجهد يلتقطه بعض السيارة. هنا بقى تاخد إن برضو أولاد نبوة، أولاد إيه؟ نبوة. وعادة الأخيار تنحدر فيهم أعمال الشر، يعني يجيب شر كبير وبعدين إيه؟ والأشرار تتصعد فيهم أعمال الشر. واحد شرير وبلغوا إن فلان شتم ابنه ولا حاجة، يقول يا أخي روح إيه؟ اضربه قلمين، ولا خد الخرزانة دي واديله علقة كده، ولا هب فرصاصة. الله، عمال بيتصعد في إيه؟ بيتصعد في الشر. التاني أهل الخير يتصاعد في الخير.
1: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. نعلم أن نوحا عليه السلام ظل في قومه داعيا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، وتلك مدة طويلة. أهي طويلة بحسب الأعمار أم بحسب نوح نفسه؟ المهم أنه ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وحين نقدر 1000 سنة إلا 50 عاما نجدها تتعرض لأجيال متعددة، فالجيل العقلي ينقسم إلى 20 سنة، فكم جيل من الأجيال ظل نوح يعالجه ومع ذلك لم يغفر من المؤمنين به إلا بحمل سفينة معها الحيوانات أيضا. تلك مهمة صعبة. فقال لهم نوح إن كان كبر عليكم مقامي إقامتي فيكم ودعوتي إلى الله وأصبحت ثقيلا عليكم من كثرة ما كررت من الدعوة إلى الله ومن كثرة ما ناديت الأجيال المختلفة فسقلت وصعدت عليكم فلنجعل فاصلا بيني وبينكم. ما هو الفاصل؟ أما من جهتي فأنا توكلت على الله الذي أرسلني، وإذا كان قد أرسلني فإنه لن يخذلني، وسينتهي الأمر بخذلانكم أنتم فناء لكم وبقاء للطائفة المؤمنة التي كانت معي لتكون خليفة لكم في الأرض تحمل منهج الله. إذن فهو من ناحيته قال توكلت على الله، وإحنا قلنا ما دام توكل على الله فلن يجد مجيرا على الله من خلق الله، لأن الخلق كله جماده ونباته وحيوانه إنما ينصاع لأمر الله في نصرة نوح، ولن يتخلف شيء. وقلنا إن الدليل الواقعي على ذلك أن ابنه حينما خرج مع القوم الكافرين به ناداه أبوه أن يركب معه وأن يؤمن، قال له لا أنا سأذهب إلى جبل، إذا بد أنه قد رأى جبلا يأوي إليه، نظر إلى جبل فظن أنه مأوى، ولكنه لم ينظر إلى جندي آخر من جنود الله يقف عقبة في سبيل الوصول إلى الجبل. حال بينهما الموت، جندي آخر وقف، فهو ظن أن الجبل منجل له، قال له لا ده فيه موج، وحال بينهما الايه الموت. إذن فقوله توكلت على الله لها الرصيد الإيماني من لله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، فلن يخرج شيء عن ملكه. ومن العجيب أنه لم يخرج عن مراد الله في كل إلا الإنسان المختار، لم يخرج بطبيعة تكوينه، ولكن بأن الله وهبه من عنده أن يكون مختارا، ولو لم يهبه الله أن يكون مختارا لما استطاع أن يقف وكان جنديا من جنود الحق. أما هو فقال توكلت على الله، وهم قال لهم أشياءهم أجمعوا أمركم، ومعنى أجمعوا أمركم الأمر حين يكون في إنسان واحد يهمه أمر من الأمور يظل يردد فيه خواطر شتى، نعمل كذا نعمل كذا، لا دي أحسن دي بلاش دي يقعد يجيب أمور كتير. فإذا ما جمع الإنسان أمره يعني جاب الخواطر كلها وانتهى إلى جمع الخواطر كلها في خاطر واحد يبقى ألف وأجمع أمره خلاص. فإذا كان الأمر متعدد الناس يبقى هم يجمعوا جميعا إيه أمرهم، الأمر الذي فيه ذوات الفرد والأمر الذي فيه اختلاف المجموعات، يبقى ده يقول إيه وده يقول رأي وده يقول رأي وده يقول رأي، وبعدين اتفقوا زي ما بنقول إيه أدنتم مجتمعين هم اتفقوا على إيه على رأي. الاتفاق على الرأي ده يختلف باختلاف عنصرية المجتمعين، إن كانوا أهل خير ينزلون بالشر، وإن كانوا أهل شر يصعدون بالشر. إزاي؟ أبناء يعقوب حينما حدث ما حدث بينهم وبين أخيهم من الحسد لمكانة يوسف من أبيه قالوا إيه؟ اقتلوا إيه؟ يوسف، يخلو لكم وجه أبيكم، يتفرغ أبوكم لكم وما يبقاش حد يلفتوا عنكم، وتكونوا من بعده قوما إيه؟ نبقى نتوب ونعمل العملية دي بعد القتل ونبقى كويسين وخلاص وتنتهي المسألة. ده شر ما فيش كلام، لأنهم أبناء نبوة لا يزالون هم الأسباط، لا يصعد فيهم الشر إنما ينزل. ينزل يعني إيه؟ أم واحد قال لا بدل ما تقتلوه اعملوا فيه إيه؟ لا اطرحوه أرضا، يبقى خفف ولا ما خففش؟ ادي اول تخفيفه، اول درجه في النزول، نزول الاخيار عن الشر الاول. طيب جم برضو قال لك ايماني لما نرميه في ارض يعني، ام واحد قال لا القوه في غيابه الجب. طب ايه الفرق بين ده وبينه؟ يجي القول الحق والايه يلتقطه بعض السياره

النبي ضرب الولد ده ايه؟ رصاصة يموت يختم من وشنا، ولا ما نضربه علقة كده بخرزانة كده، ولا نضربه قلمين، ولا نوبخه، ولا نروح نشتكي لابوه. آه بينزل بايه؟ ده مين اللي بيعمل كده؟ الخير. الشرير يعمل ايه؟ يقول لك الواد اللي عمل كده انا هروح الهفه قلمين، ولا انا هجيب الخرزانه ولا الكرباج وادبه علقه، ولا على ايه انا اجيب له رصاصه واطيره. يبقى بيرتقب مين؟ يبقى بيرتقب الشر. فحين يجمع الامر يصفى اما الى خير واما الى شر. فهنا بقول اجمعوا امركم، يعني اجتمعوا كده مع بعضكم والزموا رايا واحدا احرصوا عليه علشان تنفذوه. بقى هو اللي بينصحهم ده هم اعداؤه، بقى يقول لهم اجمعوا امركم. طب ده كان يقول لا انكم مختلفين علشان ما ينتهوش الى راي لانه عدو. لا، ده واثق من اني توكلت على ربي. فيجتمعهم زي ما تجتمع، زي ما نقول، ما يقول العامه لهم عبارات تؤدي الفطره بس باسلوب العام. يقول له الايه اركب ايه اللي اعلى مفخرك اركبه، مش يقول كده؟ الله، يبقى اذا بيهدد ما لا يهدد الا اذا كان له رصيد من مين؟ من قوه. الرصيد بتاعه اني توكلت على ايه؟ انا متوكل على الله. فاجمعوا ايه امركم، اجمعوا امركم زي ما حصل برضه في مين؟ في يوسف. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، يعني انتهى رايهم على كده عشان ينفذوه بقى خلاص. وزي ما يقول ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. يبقى الاجماع معناه ايه؟ الانتهاء الى راي ملزم ينفذ. طيب بس كده اجمعوا امركم؟ قال لك لا، ثم لا يكن امركم عليكم غمه. ادي الثانيه بقى اجمعوا، ادي الاولى، والثانيه ايه؟ لا يكن امركم عليكم غمه. الغمه هي ايه؟ منها الغمام ومنها الاغماء، اللي هي ايه؟ الاغماء فقد الوعي، ستر العقل. الغمه هي ايه؟ ستر الايه؟ الشيء. يعني قال لهم ما تتعبوش نفسكم وتقعدوا تتودودوا، خليكم كده ايه؟ صراحه كده ما تخافوش، اعملوا اللي انتوا عايزينه. لا يكن امركم عليكم غمه تقعدوا تستروه وتعملوا، لا انتوا ايه؟ خدوا راحتكم في المهم. وبعدين فاجمعوا ايه امركم وشركاء، احنا نسينا وشركاءكم، مش امركم انتم، لا انتوا تجيبوا شركاءكم واياكم، شركاءكم اللي هم من اللي انتوا بتعبدوهم، مش دول انتوا بتعبدوهم لانهم مصادر قوه، هاتوهم برضو وايه واياكم، او شركاءكم اللي زيكم في الكفر، اللي زيكم في الايه. يبقى بيقوي ايه؟ بيقوي العصبيه المضاده له، هو بيقوي العصبيه المضاده. ده الانسان في الوقت ده يخفف العصبيه المضاده له، ده يزود ايه؟ قام قال لك ما هو خدها من رصيد مين؟ اني توكلت على ايه؟ انا متوكل على الله. هاته. طيب يبقى اجمعوا امركم وبعدين شركائكم، ثم لا يكن امركم عليكم غمه، ما تخافوش، اعملوا بالوضوح كده والصراحه، ما فيش ايه ستر. ثم اقضوا الي، ثم اقضوا، لان من الجائز ان يجمعوا الامر وانهم يدعوا الشركاء وبعدين يتنازلوا عن الحكايه دي. قال لهم لا ما تتنازلوش، اقضوا الي. ايه الفرق بين قضى عليه وقضى اليه؟ قضى اليه، قضى يعني حكم، حكم نافذ، لكن الحكم على شيء لا يعني الاستمرار بحيث ينفذ، يمكن يقضي عليه ويوقف التنفيذ زي ما بيحصل عندنا. يبقى قضى عليه لكنه اوقف الايه؟ التنفيذ. لكن واقضوا اليه يعني اقضم عليه وصيروا الي ما قضيتم اي نفذوا ايضا. يبقى الاثنين. يبقى كم دلوقتي حاجه؟ دلوقتي اجمعوا شركائكم، إيه؟ لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا ايه اليه، ما تقضوش كده وبعدين ايه
تقولوا بلاش تنفيذ خلاص، لا اقضوا إليه مش عليا، يبقى

0: قضاء إلي معناه أنكم قضيتم علي أولا ثم لم تتراجعوا في القضاء علي، بل صيرتم إلي ما أجمعتم الحكمة عليه. طب من الممكن أنهم يجوا كده وبعدين يقول لك طيب نعملها بكرة ولا بعد؟ قال ولا تنظروني لا تمهلوني. يبقى كم قيد يكون؟ أجمعوا شركائكم لا يكن أمركم عليكم إيه غمة. الله، وبعدين إيه؟ اقضوا إلي نفذهم وما تمهلونيش. فيه تحدي أكبر من كده؟ تحدي للخصم المعاند اللي نحي حاجة إلى أن يترقق معه. قال لك يا أخي ما ظل يترقق 1000 سنة إلا 50 عاما، والواحد يترقق 1000 سنة إلا 50 عام، وبعدين إيه اللي يحصل بعدين كده؟ مش لازم يجي لها فاصل؟ لازم يجي لها فاصل، والفاصل يكون أقوى، الهزيمة تكون أقوى حينما يجتمع عليك أمر خصمك بهذه الصورة كلها. يجيب الشرك، يجتمع ويجيب الشرك ولا ويعمل بوضوح، وبعدين يقضي، وبعدين ايه ينفذ ولا يمهل. يبقى ده اسمه ايه؟ تحدي. ترقي في مين؟ التحدي. الترقي في التحدي ده معذور فيه نور، لانه 1000 سنة الا 50 عام كان يعمل ايه؟ ده النفسية العربية حتى ليست متدخلة في منهج السماء بل خلاف في الارض. يقول صفحنا عن بني زهل، بنو زهل تعبوهم قوي وبعدين صفحوا عنهم وحلمهم وسبوا. صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم إخوانه، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، بضرب فيه توهين وإضعاف وإكران وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحل عند الجهل للزلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. مناجزة، لازم تناجز المسألة ولازم يفصل فيه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3-9-4-4-4. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهدين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق.

0: تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واصطنعتك لنفسي

وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس

ورزق ربك خير وأبقى.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد عينة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال

تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد

نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها